كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة القصص تلاها علينا القارئ الشيخ سيد أحمد السبع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:27 يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:45 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئاً للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود علي حسن، ومبتهلاً المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء.

لنعلم أي الحزبين أحصي لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق.

رَحْمَةً لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا.

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 78 من سورة الكهف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أذان الفجر يحين حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 4:27. قبلها وفي حوالي 4:45 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة.

قدم الشيخ إبراهيم الإسكندراني وبطانته هذا الفاصل من التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرينا من آياته سبحانه ما يدل على قدرته وعجزنا وقوته وضعفنا وغناه وفقرنا، فلا نجاة للعباد إلا به، ولا حول ولا قوة إلا به. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وهداية للمؤمنين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية كل ليلة. نحييكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، ما من مؤمن إلا وهو يسعى بكل جهده لنيل محبة الله تعالى. ولو علم مؤمن أن الله تعالى يحبه لما وسعته الدنيا من فرحة، لأنها محبة من ملك الملوك لعبد مخلوق، وممن بيده سبحانه دنيا العبد وآخرته، والذي يملك رزقه وأجله وقلبه. فلا عجب، لا عجب أن يسعى المؤمنون لنيلها سعيا شديدا. ومن علامات حب الله تعالى للعبد حب المؤمنين له وبسط القبول له في الأرض. برهان ذلك قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في القلوب. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. وفي رواية لمسلم عن سهيل ابن أبي صالح قال: كنا بعرفة، فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبتي، إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. مستمعي الكرام، معا نبدأ لقاءنا بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة القصص، بدءا من الآية 76 وحتى نهاية السورة. نستمتع بتلاوتها بصحبة القارئ الشيخ محمود علي حسن، نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم لا تحرمنا تلاوة القرآن، ولا تحرمنا فضل القرآن، ولا تحرمنا شفاعة القرآن، ولا تحرمنا نور القرآن. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم لقاء بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن. أخي المستمع الكريم، انظر إلى حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فينبغي للمؤمن أن يحرص على إتيان أسباب محبة الله تعالى له، وأن يتحرى توافر علاماتها فيه، وأن يكثر من الدعاء في نيل هذه المنزلة العظيمة. ومن دعاء النبي المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وأثقلته خطاياه، فوجد أمامه ربا رحيما وملكا حليما وإلها عظيما. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، واسدل علينا أستار مغفرتك، ولا تحرمنا لذة القرب منك ولا لذة الشوق إلى لقائك. مستمعي الكرام، يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد، تعالوا بنا نستمتع بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل بصحبة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، نسأل الله له القبول.

لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل. أخي المستمع الكريم، تحتفي مصر اليوم بالذكرى 74 لثورة 23 من يوليو. لم تكن ثورة 23 من يوليو ثورة عادية، بل كانت يقظة شعب قرر أن يسقط قيد الذل ويكسر أغلال الاستعمار ويسترد اسمه في سجل الأمم. إنها لمحة من التاريخ تفيض بالعبر، وتجربة مصرية فريدة تلهم المؤمنين بأن إرادة الأمة حين تتحد قادرة على أن تصنع معجزات الأرض، تماما كما يصنع الإيمان معجزات القلوب. فاللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا من تقلبات الليالي والأيام، وقنا شر الأمراض والأسقام، وشر كل ذي شر من الإنس والجان، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي أمنا فيها الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ محمود علي حسن.

واستمع

دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع.

العمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل لنا بها العقد، وتفرج لنا بها الكرب، وتزيل لنا بها الضرر.

نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمود علي حسن، ومبتهلا الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. أمنا في الصلاة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام محمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف فجر يوم الخميس 9 من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 23 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 79 من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورتي الكهف ومريم. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم. ساعتنا الآن 5:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد بدر، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونوجه عناية حضراتكم إخوة الإيمان إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها في 6:08. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
2: ما شاء الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التحريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة التحريم تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد الجزار.
2: بباب الله يطربني انتظار

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الجزار هذه الابتهالات. ساعتنا الآن 6:45، وهذه تلاوة مباركة من سورة هود يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعداني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء.
1: سبحان ربي لم يلد

الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال، لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في تصريف شيء منها، تفرد بالأسماء والصفات وتفرد بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواه بقاء. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحاتة العرابي.

الصبح من آيات ربي خالق.

تمام. السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ شيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم سورة طه.

لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العُلَى.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة طه. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام صاد، يقول في رسالته: أريد معرفة الصيغ المستحبة لذكر الله عز وجل. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الذكر باب عظيم من أبواب الخير. ما وليه مسلم إلا وجنى من ورائه خيرا كثيرا في دنياه وأخراه، فقد قال سبحانه وتعالى في بيان مكانة الذكر بالنسبة لغيره من شعائر الدين: ولذكر الله أكبر. وقال جل شأنه في تحديد قوة الصلة بين الذاكر وبين ربه جل ثناؤه: فاذكروني أذكركم. وقال سبحانه وتعالى في بيان أثر الذكر في إنقاذ صاحبه من المهلكات: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه وتعالى في بيان أثر الذكر في نزول الغيث الذي يحيا به كل شيء، وتكثر الأموال والأولاد وازدهار الحياة، بحيث يعيش الذاكر حياة رغدة هنيئة في الدنيا ثم غفران ذنوبه مع النعيم في الآخرة. قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وغير ذلك كثير وكثير من الآثار التي تدل على مكانة الذكر عند الله عز وجل. والمراد من الذكر هو كل ما يصدر من المسلم من الأقوال والأفعال التي يقصد بها وجه الله عز وجل. فالصلاة ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والتسبيح ذكر، والاستغفار ذكر، والدعاء ذكر، والأمر بالمعروف ذكر، والنهي عن المنكر ذكر، وغير ذلك من صيغ الذكر وأنواعه التي لا تكاد تحصى. وقد أفرد العلماء له كتبا بالتأليف منها، على سبيل المثال كتاب الأذكار للنووي، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وغير ذلك. ومن أجمع صيغ الذكر وأفضلها وأيسرها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وغير ذلك كثير وكثير كما قلنا. فعلى المسلم أن يكسر من ذكر الله سبحانه وتعالى ما استطاع، عل ذلك يكون سببا في مرضاة الله عز وجل عنه وفي مغفرة ذنوبه. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام نون، تقول في رسالتها: حدث خلاف بين أبي وأمي، انتهى إلى الطلاق ونحن صغار، فقام بكفالتنا رجل أجنبي عن الأسرة وعلمنا وربانا أحسن تربية ولم يبقل علينا بشيء. تقول السائلة: فما هو حقه علينا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد، فأقول وبالله التوفيق إعلامي أخت السائلة بارك الله فيك، أن ما ذكرته يعتبر من غريب الأمور ومن عجيب التصرفات، وهو أغرب للخيال منه إلى الواقع، أن يتخلى كل من الأب والأم عن الأبناء عنادا واستجبارا، والغالب في الآباء والأمهات الشفقة على أولادهم والحرص على كل ما فيه مصلحتهم. نسأل الله العافية والسلامة. فالأولاد أمانة عند الوالدين، يسألان عنهم أمام الله تعالى يوم القيامة. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فالله سبحانه وتعالى قد وصى الآباء عليهم ليقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية من تعليم وتأديب وابتعاد عن المفاسد، وأمرهم بالمعروف وبطاعة الله تعالى وملازمة التقوى على الدوام، كما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية وإما أن يضيعوها، فيستحق بذلك الوعيد والعقاب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الراعي من تضييع رعيته، فقال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أي لو لم يكن له من الإثم إلا هذا لكان ذلك كافيا لعظمه. فهذا جرم عظيم. وقد أحسن هذا الرجل برعايته لكما، وقام بعمل جليل وقربة من أعظم القربات، فجزاه الله خيرا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وينبغي أن تحفظ له هذا الفضل، ولا تنسيا له هذا الجميل، واعملا على مجازاته خيرا بالدعاء له وإيصال ما يمكن من الخير إليه. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وحق الوالدين أيضا برهما والإحسان إليهما، وهو حق واجب لهما على كل حال، فهما سبب وجود الأولاد في هذه الحالة وفي هذه الحياة. ولذلك قرن الله تعالى حقهما بحقه، وأمر بالإحسان إليهما ولو مع إساءاتهما، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد ذكر فيه بابا أسماه باب بر الوالدين وإن ظلما.

0: الوالدين ليبذلوا لهما النصح وأن يذكرهما بهذه الأمانة التي ضيعاها، وأن ذلك ربما كانت عاقبة الندامة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى أداء هذه الأمانة. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: ساعتنا الآن 7:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بن الشريف، نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه الإيمان قائم على المحبة.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. مستمعي المؤمنين، الإسلام دين الإنسانية، سما بعواطف الإنسان، وهذب سلوكه، وهداه إلى الأخلاق والمسل العالية. وعاطفة المحبة من أسمى العواطف الإنسانية، فلا عجب أن دعا إليها الإسلام، وحكم بأن المؤمن لا يجد حلاوة الإيمان إلا إذا أحس حرارة الحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وديننا الإسلامي أمرنا بالحب ودعانا إليه وأغرانا به. يقول رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. كما جعل المولى جلت قدرته، جعل المحبة بين الزوجين من آياته سبحانه ومن دلائل قدرته. يقول تباركت أسماؤه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالحب سمة من سمات الحياة الروحية في عقيدة المؤمن، وعاطفة لها وزنها في الجو الإسلامي والمحيط الديني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يناجي ربه يدعوه ويسأله الحب، ويتوسل إليه قائلا: اللهم إني أسألك حبك، وحب من أحبك، وحب ما يقربني إلى حبك. والإيمان قائم على المحبة ومؤسس على المودة. قال رسول المحبة والسلام عليه السلام: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالإيمان أساسه الحب، وكماله بالحب، وأوثق عراه الحب. قال عليه السلام: من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وإيماننا ناقص، لا كمال له إلا بالحب، حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: لن يؤمن أحدكم، أي لن يؤمن إيمانا كاملا تاما، حتى أكون أحب إليه من والده وولده، ومن نفسه التي بين جنبيه، ومن الناس أجمعين. رواه مسلم. وحب الخير للغير من كمال الإيمان. قال رسول الإنسانية عليه أفضل صلاة وأتم سلام: لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن محبة الله سبحانه وتعالى تنبع محبة شرعه وشريعته، ومحبة كلامه سبحانه، ومحبة من نزل عليه كلامه عليه أزكى صلاة وسلام. يقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أجل، يحببكم الله. فالله سبحانه وتعالى يحب من أقبل عليه وأناب إليه وأخلص له وأطاع أمره وطرق بابه ولاذ إلى رحابه. وقد صرح القرآن الشريف في عديد من آياته بهذا الحب. فالمولى جلت قدرته يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، ويحب المتقين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمؤمنون يحبون، ومحبتهم الأقوى لله، مصداقا لقول الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. إن عالمنا اليوم الذي أوغل في المادية وانحدر إلى مهاوي الأثرة والأنانية، إنه في حاجة إلى جرعات محبة ورشفات مودة تأسر الجراح وتبيد الأثرة والكره والأنانية. ولعل الإنسانية اليوم في صراعها المحموم وجراحها الدامية، لعل لها في المحبة الإسلامية ما يأخذ بيدها إلى آفاق من الأمن والأمان والإخاء والوفاء. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بن الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح، تحت عنوان الإيمان قائم على المحبة. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

ربنا.

0: من آيات الله البينات ومن سورة النساء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
2: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته رحمة الله التي وسعت كل شيء، وكرمه الذي يغمر عباده المذنبين حين يفتح لهم أبواب التوبة والقبول. يبين لهم ذلك بأسلوب مؤكد وبقسم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده، هذه اللام واقعة في جواب قسم مقدر، أي والله لله أفرح، أي أشد فرحا. والمراد منه استحالة قيام حقيقته، وإنما المراد اعتزاز يجده الإنسان من نفسه عندما يظفر بحاجته. لله أفرح بتوبة عبده من فرح أحدكم سقط على بعيره حيث عثر به في موضعه، ويقع عليه كما يسقط الطائر، فصادفه من غير قصد وقد أضله، أي ضيعه في أرض فلاه، أي في أرض صحراء واسعة ولا أمل له، فيجد ذلك فيكون أشد فرحا. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم، وأيضا بلفظها عن البخاري، لله أشد فرحا بتوبة عبده، أي برجوعه إلى طاعته وإلى امتثال أمره عندما يتوب راجعا منتهيا عن ذنوبه مقلعا عنها، عندما يتوب إلى ربه ويخلص في توبته وينوي بها وجه الله وحده لا شريك له. حين يتوب إليه يكون أشد فرحا من أحدكم إذا كان على راحلته التي يركبها بأرض فلاه واسعة صحراء، فانفلتت راحلته منه وعلى راحلته طعامه الذي يأكله وشرابه الذي سيحتاج إليه ليشربه، له احتياج إليها لوجهين، لركوبها ولزاده الذي عليها. فلما انفلتت منه وضاعت في الصحراء أيس منها، لأنه لا يستطيع أن يلحق بها، فبعد أن تعب وعانى أتى عند شجرة واضطجع في ظلها ليستريح من التعب وقد أيس من راحلته، أيس أن يحصل عليها، فجاء في ظل شجرة مستسلما للموت، فأسبابه تحيط به، فبينما هو كذلك في يأسه واستسلامه للموت، إذ هو براحلته قائمة عنده، وإذا به وقد فرج الله كربه وأتاه اليسر بعد العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتدي أزمة تنفرجي. إنه بهذه الحالة إذا به يجد ناقته، وإذا به يأخذ بخطامها، ويقول من فرط سروره ومن شدة فرحته ودهشته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أي تجاوز الصواب حين قال لربه: أنت عبدي، وكان عليه يقول: أنت ربي وأنا عبدك. لكنه من شدة الفرح أخطأ. وفي رواية عن أبي هريرة مرفوعا: لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد. ومنها ما أخرجه غيره: لله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد، ومن العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، فمن تاب توبة نصوحا أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. ما أعظم فضلك يا رب العالمين، وما أعظم رحمتك بالتائبين الذين يهرعون إلى ساحة رحمتك، وأنت التواب الرحيم، وأنت الذي تقبل توبة عبادك مهما فرطوا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا

الصبح من آيات ربي خالق.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول حفاوة السماء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى واختلاف العلماء في تفسيرها، وذلك من خلال الآية 11 من سورة النجم وما بعدها من قول الحق عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني الفؤاد ما كذبش الرؤية. أسهل رؤية تقول يمكن لتخيل، يقول له لا الفؤاد قال له. طيب، اختلف العلماء في الرؤية رأى ولا ما رأاش، وعملوا قصة طويلة. قلنا علم لا ينفع وجهل، المهم أنه انتقل إلى مكان أعلى في التكليف. كان بيكلف وهو في الأرض، دلوقتي بيكلف وهو في السماء. لازم لخطر هذا التكليف بده يديله خطر، وبعدين راح لنور ربنا، وربنا اللي خاطبه بدون وحي. يكفي ان يخاطبه الله بدون ايه، ويكفي ان يقول هو نور انا اراه. طب واللي قالوا يقولوا انه اراه، طب ما الله يقدر يبان له في الارض، ليه طلع له السماء؟ كلام يعني. فنقول له يا اخي احنا قاعدين دلوقتي اهو، وبعدين نقول لك القمر ظهر، فواحد يقول ظهر مش شايفين، يفتح الشبابيك مش شايفين القمر، وهو القمر في السماء. نقول له ظهر لمن على السطح، اطلع على السطح تشوفه. يبقى المكان لا للمرء، ولكن للرائي لا يرى إلا في هذا المكان.

0: وبعدين أفتمارونه على ما يرى، دي ترجح انه راى. أفت بتشككوا ليه في انه راى؟ أفتمارونه، ما انا طلعت السماء وطلعت السماء ايه؟ ده احنا قايلين في ايه هناك اللي هناك دي، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ام قال ايه الحزين؟ قالوا ده سلطان العلم. ام قلنا فبسلطان العلم ما كانش يقولوا يرسلوا عليكم اشواظ من نار، ده بسلطان منه هو ينفذك كده بغيرها بدون هوا. لولا هذه الايه لكان قال لما قال ثلاث السماء وشهر ده ربنا قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا. أفتمارونه على ما يرى؟ طب ما هو شاف جبريل هنا في الأرض وشافه في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى، الرؤية في النزلة الأخرى دي تشريف لجبريل وتشريف لرسول الله، ورآه من آيات ربه الكبرى، حيقولها برضه من آيات ربه الكبرى، يعني أكبر الآيات. أكبر الآيات هي إيه؟ طب ما هو تكلمه ربنا، قال له ما شافش نوره وكلمه في الأرض، إنما ده كلمه في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، سدرة النبء، شجر النبء ده، وشجرة بقى كبيرة عند سدرة المنتهى. النبء ما تعرفوش النبء؟ النبء ده حب كده وناكله زي زي الزيتون، قد الزيتونة كده أيوة. وده بقى له شوك كبير قوي، ولذلك ايه في سدر مخضوض، يعني ما فيش فيه شوك، يعني في الآخر هيبقى سدر برضه، بنحب السدر، إنما هيبقى ايه مخضوض، مخضوض الشوك، ايه الشوك بتاعه. قال لك ايه ثمارها الواحدة منهم كقلال هجر، قلال يعني البلاص بتاع هجر، نعم. وأوراقها كأزيان الفيلة، وإيه يعني كلها في السماء ولا في السماء؟ هل أوراق يعمل في السماء؟ ده بيعمل شجر في النار. إن شجرة الزقوم طعام الأسيم كالمول يغلق، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. قال لا، إيه العظمة دي؟ بقى شجرة بتبقى في أصل الجحيم. قال لك القدرة، يا أخي طلاقة القدرة، يعمل من البحر يبس جبل، المية كده بقت جبل، ويضرب الجبل يطلع مية 12 ايه دي طلاقة القدرة. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة، رأى جبريل بقى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ومعنى منتهى ينتهي عليه علم الخلائق، ما فيش حد يطلع هناك. عندها جنة المأوى، وجنة المأوى التي تؤوي، ومعنى تؤوي تؤوي مين؟ أم قال لك الناس اللي ايه الشهداء اللي قتلوا في سبيل الله لهم جنة دلوقتي. ولذلك بقول لك ما تعتبروش ليش معنى هنا، أم قال لك لأن الجنة الثانية دي فيها بعد الحساب والتكليف، ده مات شهيد، والذي ضحى بروحه يبقى ما يموتش عندي، أنا واهب الحياة فأنا اللي أخذ الحياة، فإذا وهبت الحياة وأخذها غيري أقول له كيدا فيك أخليه حي، أحياء عند ربهم إيه، ومش أحياء كده بس يعني يرزقون يعني يأكلوا ويشربهم. الله. ولذلك إحنا قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا صلى الله على نبينا وعليه، وبعدين إني وهن العظم إيه مني، واشتعل الرأس شيبة، وقال له امرأتي عاقر وأنا بلغت إيه من الكبر عتية، وهذه العتية دي وقفنا فيها أسبوع، كبر عتية تعدية دي يعني فتوانة، طب ده الكبر ضعف، ثم جعل من بعد إيه شيبة ضعفا إيه؟ ثم جعل من بعد إيه قوة ضعفا وشيبة، ازاي يقول بلغت من الكبر عتية والكبر ضعف، يبقى تاء عات ازاي دي؟ طب ده عات يعني فرعون، هن فرعون لعات في الارض، تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون ايه علوا في الارض ولا فساد، يبقى الكبر ويبقى عاتي. شفت بقى وعدنا فيها ده على من؟ قلنا الله، ما معنى العاتي؟ والذي ما يغلبوش غالب ويبقى فتوه. طب والكبر يبقى فتوه، ده بيقول له ادخل ايدي يا ده عدلني يا ده وجني يا طلعني يا ده. أم قال لك تقدر تدويه؟ لا، ما يقدرش أي دوي يعالج الكبر، يبقى افتو على الايه؟ على أي حد افتو، حاجة يقدر عليه أبدا. نعم، بلغت من الكبر حاجة يقدر. نعم، لما جه سيدنا بقى زكريا وطلب سيدنا ولي من بعده يرثوه مش عارف ايه، قال له ذلك بلغت من الكبر يعطيه يوم امرأتي عاقر، الأسباب البشرية مش موجودة، ده بيتكلم رب له طلاقة في القدرة. قال له خلاص بشرناك بغلام، ومش بس كده اسمه يحيى. قال له اسمه يحيى كمان؟ قال له اسمه يحيى. قعدنا دخل اسمه يحيى. طب ما احنا برضو نسمي أولادنا أسماء فيها فأ، نسمي ابننا زكي عشان يطلع يعني زكي، نسميه فرض يعني عشان يمكن يطلع فرض، مش كده؟ طب ولكن هل يتحقق لنا مرادنا عند التسمية؟ طب يمكن ذكي ويطلع غبي، نسميه سعيد ويطلع شقي. ان انا اللي سميت وسميت دي الجواب مش في ايدي، الجواب في ايد ربنا، يا يدي كده يا ما يديش كده. انما اذا كان الله هو الذي سمى يبقى لازم يحيا ولا ما يحياش؟ طب هيحيا وياخد عمره زي الناس كده ويموت؟ قال لا، ده ما دام ربنا اللي سماه يحيا لازم يحيا الى ان تقوم الساعه. ولذلك كلنا تنبأنا انه لازم يموت شهيد، ومات شهيد وانقتل، يبقى حياته شهادته اتصلت بحياه دنياه واتصلت بحياه اخرى فبرئ من الموت. فالذي وهب روحه الى الله يقول له ما تموتش بقى، عندها جنه المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها ما يغشاها، يعني يجي حاجات تغطيها كتير، خلق لله بقى اللي هي الجراد الذهب والمش عارف ايه، وشغلانة كبيرة كده، والملائكة تيجي هناك بتوع اللي ما ينزلوش لحد هنا اللي هم قاعدين فوق. ولما يقول يغشى السدرة ما يغشى يبقى دليل على انها حاجة عظيمة، زي ما تقول ايه اكرمته ما اكرم، يعني بالحاجة كبيرة، اوحى الي ما اوحى، يعني الشيء كبير قوي. يبقى ما تيجي الايه هنا لكسرة الايه، لكسرة الشيء. فغشاها ما غشاها، يعني شيء كبير قوي، او هو شيء عجيب لا العقول ما تقفش عنده لانه عمل ربنا. اذ يغشى السدرة ما يغشى، في طيور بقى اشكال والوان كده بتاع في السماء بقى، دي طيور الارض فيها حاجات عجيبة. اذا كانت طيور الارض فيها حاجات عجيبة وبنعملها في قفاص ونعمل بقى زينة، يبقى الطيور اللي في السماء دي ايه شكلها؟ يغشش عليها على الشجرة. وجراد الذهب زي ما بيقولوا، جراد الذهب له قصة مع سيدنا داود، أما قاعد على السطح كده بيعبد ربنا ويتجلى، وبعدين شاب جراد من الذهب رتل من جراد الذهب نزل على السطح، اهتنى توبه وقعد يجيب الجراد ويحطه في التوب، تجلى له الله فقال يا داود ألم أغنك؟ ايه الحكاية اللي تطلع منها دي؟ قال له ولكن لا غنى لي عن فضلك. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. زاغ هي معناها راغ إلى أهله، بس الفرق نقطة واحدة، زاغ يعني مال ميلا خفيا لا يدركه الجالسون، زي ما نقول إحنا ده فلان زوغ من بين، زوغ يعني إيه؟ يعني خرج من غير ما يبين. اللي هي بيسأل يتسللون منكم لوازن، الوزن يعني ما حدش يعرفه، تقعدوا في المجلس نبص ما نلاقيهمش، نشوفهم مشوا امتى، نقول لهم ده لوازن، لوازن دي. ما زاغ البصر يعني ما مال هكذا ولا مال هكذا، بل هو بصدد ما هو. طب وما طغى يعني ايه؟ وما مده لغير غايته. شوف الادب في النظره، يعني انت جبت الواحد ضيف وقعدته ومش عارف ايه، ولقيت والدنيا كلها جت وعيالك جت، قعد وياك ما ميلش كده عشان يشوف اللي موجود، ما ميل كده عشان يشوف، على عمل كده عشان يشوف. يبقى ما زاغ البصر يعني ما ماذا عن الغاية، قاعد وياك، قاعد وياك ما شافش لها. ما زاغ البصر وإيه وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كلمة الكبرى زي الأكبر، تأنيث الأكبر، كبيرة وكبرى، كبير وأكبر، يبقى جمع كبيرة كبرى، وجمع كبير. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هل الكبرى دي وصف للآيات؟ رأى من ربه الآيات الموصوف بأنها كبرى، أو رأى الكبرى من الآيات؟ تبقى مرة تكون الكبرى هي كل الآيات، فآيات ربه كل آيات ربنا كبيرة، ولكن فيه إيه؟ كبرى منها. فرأى من آيات ربه آية واحدة هي لأكبر الكبرى، وبين الكبرى والأكبر احنا عرفنا دي كبرى للمؤنث وأكبر لمين؟ أكبر يعني مبالغة في كبير، أكبر مبالغة في إيه؟ في كبير. أكبر مقابله إيه؟ يا كبير يا صغير يا أصغر، مش كده؟ لكن كبير مقابله أصغر. نلاحظ إحنا أن من أسماء الله الحسنى الكبير، طب ما أن أعلى منها الأكبر، كان نقول الأكبر الكبير ولا الأكبر؟ هذا فلان كبير وهذا أكبر منه، يبقى الآن مبالغة في الكبر إيه؟ أكبر ولا كبير؟ أكبر. طب ليه سمى نفسه الكبير ولم يسمي نفسه من الأسماء الأكبر؟ قال لك لأن اللي يقابل الأكبر يبقى كبير برضه، هو كبير بس ده زيد شوية، إنما لم يقابل الكبير صغير، فلما أقول من أسمائه الكبير أي وما عداه صغير، لكن أكبر فيه برضه أكبر، بس فيه مهمته فيه كبير. ازاي بقى؟ قال لك حق سبحانه وتعالى حينما قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى خرجهم من عمل ولا لا؟ ومن قمه العمل، لان العمل ده انتاج بحركه، والانتاج بحركه دي عايز منتج ومستهلك. التجار بيسبهم ايه؟ واسطه بين المنتج والمستهلك. التاجر له حالتين، ساعه ما يروح يشتري ولا ساعه ما يروح يبيع. لما بيشتري بيدفع فلوس، يقوم يربط فيها قوي، انما لما بيبيع بياخد فلوس. يبقى البيع عنده احسن ولا الشراء؟ البيع. ما قالش بقى اتركوا التجاره ولا اتركوا الشراء، اتركوا البيع اللي هو ايه. لان في الحاجات الثانيه يمكن الزرع مثلا يمكن استنى سنه ولا نص سنه ولا بتاع، انما في البيع على طول الربح على طول. فاترك الاهم اهم حاجه. ما قالش اتركوا مصانعكم، اتركوا مدارسكم، اتركوا البيع خلاص، وروحوا فين عشان تصلوا. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذن أخرجهم من بيع، لأن البيع ضرورة في الحياة بين المنتج والمستهلك عشان حركة الحياة. يبقى عمل ولا مش عمل؟ وبعد ذلك يذهبون إلى المسجد. بس لما يذهب إلى المسجد عشان يقابل ربنا، ده أكبر بالحكاية بتاعتكم، إنها برضه حكايتكم كبيرة. حكايتكم إيه؟ كبيرة، مأمور بها. فلهذا سمى الحق سبحانه وتعالى تكبيرة الأحرام، ما قالش الله كبير، قال الله أكبر، يعني تعالى أكبر مما في أيديكم، أكبر مما تعملون، أكبر من وقتكم، أكبر من تجارتكم، أكبر من دراستكم. كل دي مطلوبة وهي كبيرة، بس أنا أكبر منها، لأن أنا أدعوكم وأديكم طاقة تعينكم عليها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم بعد ذلك، بعد هذا الكلام الجميل والعطاء الواسع، بينتقل إلى اللي بيعبدوا الأوثان بقى، بعد ما قال الكلام الحلو ده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: متى أعد مسرفا في استعمال الماء للغسل أو الوضوء؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإسراف في استعمال الماء في الغسل أو الوضوء هو بالزيادة على 3 مرات، وهذه 3 هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى ما زاد على ذلك أنه اعتداء في الوضوء أو الطهور. وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا يعني للشخص أو مباحا. أما الماء الموقوف كالمساجد والمصالح الحكومية وغيرها فإن الزيادة فيه على 3 مرات غير مأذون فيها، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: تمام 8 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سور القمر والرحمن والغاشية، يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فهل من مدكر وكن

خلق الإنسان

choose

وإلى السماء.

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

0: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور القمر والرحمن والغاشية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا.
1: دكتور محمد، أرسل إلينا أحد الشباب يقول: لماذا علماء الدين ضد الحداثة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتجديد؟ أستاذنا نرجو البيان.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، أخي الكريم، نحن نفرح بالشباب حين يسأل، من حق الشباب أن يسأل، ونحن نفتح له المجال أن يسأل بدون سقف أعلى، سؤالا مطلقا عن كل ما في نفسه وعن كل ما في ذهنه. من حق الشباب أن يسأل، ومن الواجب علينا أن نبين.
1: نعم.
2: وهذا سؤال مستحق، لأن هنالك لبس، بعض الغموض، بعض الخلط بشأن هذه المسألة. التجديد الوارد في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجه أبو داود من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. فالتجديد هنا مصطلح إسلامي بين العلماء المدققون معالم هذا التجديد، في مقابل أن الحداثة مصطلح غربي له تفسيره، له معانيه التي تختلف عن التجديد. ونحن لا نرفض الحداثة، لكن نحن نرفض الجانب الحداثي الذي يريد أن يغير كل شيء في الدين حتى نصوص القرآن. نرفض الجانب الذي يعطي العقل أن يعدل في النصوص الدينية ويؤول التأويل العبثي المتعسف، ويطلق لعقله العنان في يعني إلصاق الأوهام والمقترحات العقلية التي عنده بالقرآن الكريم. أما الحداثة بمعنى تحديث الحياة وتطوير الحياة، نحن معها والقرآن معها. القرآن هو الذي قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن يبين أن طريقه هو الأقوى، كذلك القرآن يبين لنا أن طريق القرآن يدعو إلى الأحسن، والأحسن إنما هو أمر متجدد عظيم جليل في حياة الأمة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به وبينه في آيات كثيرة. بوسعنا أن نرى بعض هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ويقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا بيانا عظيما في القرآن في عشرات الآيات أن الأحسن والأفضل والأقوم هو هدي قرآني. ومن هنا فإن التطوير والتحديث في الحياة في عالم الشهادة في الحياة المادية أمر دعا إليه القرآن، لا القرآن هو الذي أمر بالعلم، القرآن هو الذي أمر بالتدبر والتفكر في مئات الآيات. كل ذلك يؤكد أننا مع التحديث بمعنى التطوير والتحسين والتقدم والتطور. يا ولدي نحن مع هذا التحديث، القرآن يطالبنا به، لكن التحديث في المعنى الديني هو الذي لنا معه وقفة، بل وقفات. لماذا؟ الفكر المادي عنده الحداثة وما بعد الحداثة، وإليك يا ولدي شيئا قد يكون مفاجئا لك، الآن يكتبون ما بعد الإنسان، ولا بد من بيان هذه المصطلحات حتى لا يحدث شيء من التضليل أو شيء من اللبس والغموض بشأنها، ويدعي البعض أننا ننكر تطوير الحياة أو تحديث الحياة. نحن مع تحديث وتطوير الوسائل والآليات والتقدم العلمي، القرآن هو الذي نادى به، أول آية اقرأ. لكن تحديث الدين، تطوير الدين الذي يصل إلى أنه يتعالم على الخالق ويبدد مصادر التشريع التي أنزلها الله وحيا عظيما جعله الله مددا للأمة، هذا هو الذي يحتاج منا إلى وقفة وبيان. ولعل الحلقة القادمة يكون فيها متسع لبيان هذه الحقائق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

0: آيات الله البينات، ومن سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ساعتنا الآن 9:07 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورتي الأحقاف ومحمد، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه: خرج سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فقام جرير بخدمة سيدنا أنس، فقال سيدنا أنس لجرير: لا تفعل. فقال جرير: ولما؟ إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، والآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنسعد في الدنيا والآخرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من سورة الطارق، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

خلق. خلق من ماء

تقصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الطارق تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تحدثت سورة السجدة عن إتيان موسى الكتاب فكان هدى لهم، وضح لنا ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. تحدثت سورة السجدة عن إتيان موسى الكتاب، وذلك في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومعنى الآية: ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة، فلا تكن أيها النبي في شك من لقائك كتاب القرآن مثلما لقي موسى كتاب التوراة. وقد نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشك في لقائه، والمقصود هنا أيضا نهي أمته. وجعلنا الكتاب الذين أنزل على موسى هاديا لقومه بني إسرائيل من الضلالة، ويشير ذلك إلى أنه لم يتعبد به أحد من ولد إسماعيل، ولذلك خص به بنو إسرائيل. وجعلنا من بينهم قادة يقتدى بهم في دينهم سوى الأنبياء عليهم السلام، جعلناهم يرشدونهم ويدعونهم إلى سلوك الطريق القويم وفق ما في تضعيف الكتاب من الحكم والأحكام، وذلك بأمرنا إياهم بأن يهدوا الخلق

0: تبديل بمعنى جعل شيء مكان آخر حسنا، وهو كل مبهج مرغوب فيه سواء كان من جهة العقل أو الحس أو الهوى. بعد سوء، السوء هو كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية. غفور رحيم من أسماء الله عز وجل، وهو كثير الغفران لعباده وكثير الرحمة، والمعنى أستر عليه وأغفر له وأرحمه بقبول التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، أن يحفظ البلاد والعباد. هذا وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير،
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: ساعتنا الآن 11:16 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم

الرزق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.

وعجله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۚ ذَٰلِكَ

ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة الحج. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. 11:15 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من أول سورة المؤمنون وحتى الآية 20 من سورة النور. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 1:30 إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يقول بعض الصالحين: عجبت لمن خاف، كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم، كيف لا يفزع إلى قوله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، كيف لا يفزع إلى قوله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قوله سبحانه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله يقول بعقبها: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. فينبغي للعبد إخوة الإيمان أن يحسن ظنه بالله، وأن يقوي يقينه بفرج من عند الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل عند حسن ظن عبده به.

لنا بالله آمال وسلوى، وعند الله ما خاب الرجاء. إذا اشتدت رياح اليأس فينا، سيعقب ضيق شدتها الرخاء. أمانينا لها رب كريم، إذا أعطى سيدهشنا العطاء.

0: يقول الفضيل بن عياض: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. كان هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من آيات الله البينات من سورة يونس، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. وفي رواية قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها، أي عن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. رواه ابن ماجه في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه أحمد في مسنده. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني يتلو علينا من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: Ay.
1: Yok, hayır.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في تمام التاسعة سوف تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية من مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون لنقل احتفال الإذاعة المصرية بثورة 23 من يوليو. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، وابتهالات للمبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. أنقله لكم من أسرة المذيعين محمد جمعة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، إنه لشرف عظيم أن يخصنا الإله الكبير المتعال سبحانه وتعالى بخطابه وكلامه، ويخصنا بشرف التحدث إليه ومناجاته، متمثلا هذا التحدث وهذه المناجاة في كتابه الكريم القرآن الكريم. يقول ابن الصلاح: قراءة القرآن كرامة أكرم الله تعالى بها البشر، فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. كان هذا الابتهال للشيخ مصطفى أحمد عبد الله. إخوة الإيمان، لحظات ويؤذن لصلاة الظهر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الواحدة ودقيقة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر، أذن العصر يحين موعده في 4:08، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، من القيم الإسلامية العظيمة الانتماء للوطن وصيانته والحفاظ عليه والدفاع عنه، بل هو فطرة في كل نفس سوية. وما أروعها من كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة المنورة، فقد نظر إلى مكة مودعا بكلمات تكشف عن حب عميق وانتماء صادق وتعلق كبير بالوطن والأرض التي ولد ونشأ فيها، فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. تحت عنوان مكانة الأوطان في الدين نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن الإنسان جزء من وطنه يرتفع برفعته، ومن غير وطن لا يكون الإنسان قوة بذاته، والإنسان يتقوى بوطنه ويستند إليه، يدافع الوطن عنه كما يدافع هو أيضا عن وطنه. وليس الوطن ساحة من الأرض فقط يعيش عليها الإنسان وينتمي إليها ويشرف بها، إنما هو ماضي آبائه وأجداده، وحاضره ومستقبله، ونفسه وعرضه، وماله وقيمه وثقافته، وأولاده وأحفاده. فإذا أحب وطنه ودافع عنه فإنه يحب كل ذلك ويدافع عنه. إن حقوق الأوطان إخوة الإيمان أمانة ومسؤولية، وكل إنسان مطالب بأن يؤدي حق الوطن على أكمل وجه، كما أن الوفاء بهذه الحقوق يأتي في أولوية الأمور التي يسأل عنها الإنسان. والوفاء خلق من أخلاق الإسلام وعهد مع الله تبارك وتعالى، ويجب أن يلتزم به المسلم في كل مجالات الحياة، وذلك تطبيقا لقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذا الوفاء لحق الوطن يأتي في مقدمة الحقوق التي يجب الوفاء بها، لأن الوطن بالنسبة لأي إنسان هو المكان الذي استقبله على ظهر هذه الأرض من وقت ولادته، وهو المكان الذي احتوى الجسد والنفس والعقل وتحققت من خلاله آماله، فأصبح مكونا أساسيا من مكونات حياته. ومن هنا تأكد القيام بحق هذا الوطن وحق الوطن إخوة الإيمان أن نفتديه بأرواحنا ونضحي من أجل حمايته بكل غال ونفيس. ولكي نزرع الحب والانتماء للوطن في نفوس الشباب لا بد أن نعلمهم أولا فضل عمارة الأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ويقول أيضا: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي الختام إخوة الإيمان، على الشباب أن يستغلوا فترة القوة والصحة بعمارة الأرض، وعدم الاستسلام للإحباط والأفكار المدمرة والسلوكيات الخاطئة. اعمل أيها الشاب من أجل الله والوطن، وحافظ على نفسك وجسدك وعقلك من أجل الله.
0: مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا

قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان مكانة الأوطان في الدين، أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 21 من سورة النور.

بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ

أَبْنَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 21 من سورة النور وحتى الآية 31 من سورة الفرقان. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في الثالثة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الشقيقان والصور.
3: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم هو الشقيقان والسور. فيحكى أن مروان وزياد شقيقان تربيا في أسرة سعيدة تعيش في بيت في مزرعة في إحدى قرى محافظة القليوبية في مصر، ويجري في المزرعة أحد مجاري المياه، والوالد يعمل ليل نهار لتوفير العيش والحياة المريحة لأبنائه وأسرته، والأم تقوم على تربية الأبناء ورعاية الزوج والأسرة، وتساعدها بعض الفتيات والنساء. وكان ابنها مروان الابن الكبير يساعدها في بعض أمور المنزل، ويساعد إخوته الأصغر منه، وخاصة زياد الشقيق الأصغر. وكان مروان يهتم به لصغر سنه، وكانت أمه تدلله وتلبي له أغلب طلباته ورغباته لأنه أصغر الأبناء.
2: وماذا فعل زياد؟
3: كان زياد أصغر الأشقاء، لذلك كان مدللا من جميع أفراد الأسرة، واعتبر أن هذا التدليل والاهتمام به يعطيه الحق في فعل بعض التصرفات التي قد تغضب أمه وأشقائه، وكانوا يساعدونه في المذاكرة والاهتمام به حتى تخرج في كلية التجارة. وكان أخوه مروان قد تخرج قبله بعدة أعوام في كلية التربية الرياضية، لأنه كان يحب الرياضة والسباحة والأنشطة البدنية التي تقوي جسمه وعقله، لأننا كما نعرف
2: العقل السليم في الجسم السليم.
3: وكانت هذه الأنشطة الرياضية والتدريبات تساعد مروان على تحمله الكثير من الصعاب ومساعدة الآخرين وخاصة الأسرة، بالإضافة إلى المرونة في التعامل والتصالح مع نفسه ومع الآخرين.
2: وماذا حدث بعد تخرج مروان وشقيقه زياد؟
3: بدأ مروان في البحث عن وظيفة تعينه على الحياة وتكوين أسرة، واستطاع خلال سنوات بسيطة أن يبني بيتا صغيرا على أحد أطراف المجرى المائي الذي يسمى بالجدول في المزرعة التي كانوا يعيشون فيها مع الأسرة بجوار بيت الأسرة. وبعد عدة سنوات بنى شقيقه زياد بيتا صغيرا له على الطرف الآخر من المجرى المائي في المزرعة، وكان الشقيقان يعملان ويعودان من عملهما كل يوم فيطمئنان على الوالدين والأسرة. ودارت الأيام وتزوج مروان من إحدى بنات العائلة، وبعد عدة سنوات تزوج شقيقه الصغير زياد من إحدى فتيات القرية المجاورة لهم، وكان الشقيقان يعيشان في توافق وحب.

0: في يوم من الأيام حدث خلاف بين الشقيقين مروان وزياد، بدأ بسوء تفاهم ودخول الشيطان بينهما، وبعد عدة أيام اتسعت الفجوة بينهما واشتد الجدال والنقاش وتبعه قطيعة وخصام استمر لعدة أيام، وانقطعت الصلة بينهما دون علم الأسرة.
1: ماذا فعل الشقيق الكبير مروان؟
0: في يوم من الأيام أحضر مروان عاملا للبناء وقال له: على الجانب المقابل لي من هذا الممر المائي يسكن أخي الصغير، وقد أساء لي وانقطعت كل صلة بيننا، وأريد أن أؤدبه ويفهم أني لا أحتاج إليه، وأريدك أن تبني سورا عاليا بيننا لأني لا أرغب في التعامل معه أو رؤيته.
1: وماذا قال عامل البناء لمروان؟
0: أجاب عامل البناء بنعم وقال له: سأبني لك ما يسرك بإذن الله تعالى. وأعطى مروان للعامل كل الأدوات اللازمة لهذا العمل، وسافر تاركا له المكان أسبوعا كاملا. وعند عودته من السفر كان عامل البناء قد أنهى البناء، ولكن يا لها من مفاجأة، بدلا من بناء سور بين الشقيقين بنى العامل جسرا يربط بين ضفتي الممر المائي، والجسر هو قنطرة أو كوبري يربط بين الضفتين أو البيتين، بيت مروان وبيت شقيقه زياد.
1: وما رد فعل زياد الشقيق الصغير؟
0: في تلك اللحظة خرج زياد الشقيق الصغير من منزله وجرى نحو شقيقه الكبير مارا بالجسر حتى وصل له في الضفة المقابلة له بسرعة ويسر، وقال لشقيقه الكبير: يا لك من أخ رائع، تبني جسرا يربط بيننا على الرغم من كل ما بدر مني نحوك، إني فخور بك يا أخي وسامحني، وأعدك ألا يصدر مني ما يحزنك مرة أخرى، وأشكرك على ما فعلته معي وبناء هذا الجسر بيننا.

0: أحبابي براعم الإيمان، وبينما كان الشقيقان مروان وزياد يحتفلان بالصلح والتواصل، أخذ عامل البناء يجمع أدواته استعدادا للرحيل، فقال له الشقيقان بصوت واحد: انتظر، لا تذهب، يوجد هنا في المزرعة عمل لك. قال لهما عامل البناء: كنت أود البقاء معكما، ولكن أمامي جسور أخرى يجب بناؤها. وهنا ستسألون:
1: وماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: سأجيبكم أحبابي. نتعلم من حكاية اليوم وما حدث بين الشقيقين مروان وزياد أن الاحترام والتراحم والتواصل وصلة الأرحام والتسامح لابد أن يكون بيننا، ونتعلم أيضا ما أوصانا به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ونتعلم أيضا من حكاية اليوم أن نبتعد عن القسوة والقطيعة والخصام، وألا نتسرع في أخذ القرار أو التصرف في أمور قد تؤدي بنا إلى الشقاق والتباعد والفراق. ونتعلم أن نشكر كل من أسدى إلينا معروفا كما فعل عامل البناء مع الشقيقين، ويكون شعارنا دائما:
1: نعم للجسور ولا للسور،
2: نعم للجسور ولا للسور،
0: نعم للتواصل والتراحم والتعاون، ولا للتشاجر والخصام والتباعد. جعلنا الله تبارك وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم مع حكاية جديدة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، سعدت بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة المذيعين محمد جمعة، والآن أترك حضراتكم مع الزميلين الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين والزميل تامر الجيوشي من الهندسة الإذاعية، وفترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى الخامسة بمشيئة الله تعالى.
3: شكرا لزميلي الزميل محمد جمعة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك ربنا أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما يتيسر من سورتي عبس والتكوير.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة

الحب ثم شققنا الأرض شقا.

الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي عبس والتكوير، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي نلتقي فيه بالأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نواصل ما بدأناه من حديث للسادة المستمعين وبالأخص للشباب عن هذه الفترة العظيمة التي اختص الله عز وجل بها الإنسان ومنحه من القدرات والطاقات والقوة في البدن وفي العقل، يعني ما لا يجده في فترة عمرية أخرى. وقلنا إنه في مقابل ذلك وضع الإسلام له منهجا باستثمار هذه الفترة، يعني أفضل استثمار حتى لا تنتهي دون تحقيق أي مكاسب. وبدأنا بالحديث عن السعي للدنيا وللآخرة، وأن الله عز وجل أراد من الشباب أن يستثمروا هذه الطاقة في العمل للدنيا وصنع المستقبل الناجح، وفي الوقت ذاته لا ينسون الآخرة، والتي لا تقتصر كما يظن بعض الشباب على أداء العبادات، وإنما السلوكيات في الدين، المعاملة، السلوكيات التي يطبق فيها الشباب منهج الإسلام وأخلاق الإسلام هي أيضا عمل للآخرة. هذا دكتور منهج الإسلام الذي ينبغي أن يكون والذي عاش عليه شباب الإسلام الأول. لكن لو نزلنا للواقع، واقعنا اليوم واقع الشباب، ستجد أن الصورة غير مرضية في كثير من الأحيان، وهذا هو الذي ينبغي أن نطرحه اليوم. واقع الشباب وما فيه من سلبيات ينبغي أن يعني تراجع ونعود لمنهج الإسلام مرة أخرى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الناظر إلى حال الشباب اليوم يرى عجبا، فيرى أن المنهج قد اختل، ويرى أن التراجع الأخلاقي قد بدا واضحا لكل صاحب عين. وإننا إذا نظرنا إلى الأسباب التي يمكن أن تكون قد أدت إلى ذلك، فسنرى أنها أسباب متعددة ومتشعبة. منها غياب دور البيت في التوجيه والإرشاد منذ نعومة أظفار هؤلاء الشباب أو هؤلاء الأطفال وتوجيههم إلى التوجيه السليم. انشغال الأسرة بالمعيشة وبأشياء أخرى عن هؤلاء الأولاد. ندرة القدوة التي يمكن أن توجهها وأن يقتدي بها الإنسان في حياته،
1: بالذات في فترة الشباب يا دكتور، وللأسف وجود قدوات يعني غير إيجابية أمام أعين الشباب ممكن تأخذهم لمناحي أخرى كما نرى.
2: حتى إننا أصبحنا نرى أن السلوكيات الشكلية حتى أصبحت الآن تمثل خطرا من الأخطار التي توجه إلينا. فابني أو ابنك أو ابن أحد المستمعين يصفف شعره بشكل معين دلوقتي لا تليق بقيمنا، اللبس الذي أصبح الآن لا يمثل بيئتنا الإسلامية، وأصبحنا نقلد الغرب،
1: وكأن لا يتفق مع دين ولا أعراف ولا تقاليد،
2: وكأننا نستمع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم فيما معناه لا تتبعن سنن من قبلكم حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه.
1: نعم، فيما معنى الحديث يعني.
2: فكأننا نرى أن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك كثيرة جدا، منها انفتاح السماوات الفضائية.
1: نعم، ده أهم سبب.
2: وغياب العقل عن هؤلاء الشباب حتى أصبحوا يجعلون نهارهم ليلا وليلهم نهارا، وأصبحوا يعيشون على تلك الأشياء السيئة التي تغضب الله عز وجل.
1: حضرتك تقصد عالم الإنترنت أو
2: نعم،
1: عالم
2: نعم،
1: وسائل التواصل
2: نعم،
1: التكنولوجيا
2: نعم،
1: الحديثة
2: نعم،
1: التي ما خلقت لذلك.
2: نعم نعم نعم.
1: مع الأسف يعني هم نعم، الشباب أخذوا أسوأ ما في هذه الوسائل، أصبحوا فقط الترفيه، يعني الإنترنت سواء على التليفون أو الكمبيوتر أو أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا أصبح لمجرد الترفيه الفارغ وليس لاكتساب المهارات والعلوم والترجمات أو غيره مما يستفيد منه من صنع هذه الوسائل أصلا في الغرب.
2: لقد أحدثت لنا سلبية جديدة وخطيرة جدا، وهي انعزال الشاب عن بيئته الأسرية. فأصبح مثلا الولد يجلس بجوار أخيه، كل منهم يحمل جواله وينظر في أشياء ويعيش في عالم آخر غير العالم الذي يعيش فيه أخيه، وكلاهما ينعزل عن أسرته. فليس للأسرة دور الآن في تحقيق تلك النقاشات التي يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة، وليست هناك الألفة التي كانت موجودة في عصور سابقة، وجلوس الأسرة مع بعضها للنصائح ولسماع الأقوال ولغير ذلك. فأصبحنا الآن في جزر منعزلة
1: داخل البيت
2: عن
1: الواحد.
2: بعضها في البيت الواحد. فما بالكم أيضا بانشغال الشباب بأشياء لا تمثل قيمة إسلامية، وهي اتباع الملذات والشهوات وغير ذلك، مما يؤدي إلى ذلك التفكك الأسري والأخلاقي الذي يعيش فيه الشباب.
1: نعم، يعني كما قلت من لحظات يا دكتور، أصبح الأساس في حياة كثير من الشباب الترفيه.
2: نعم.
1: واللهو كما نقول.
2: نعم.
1: أمام الشاشات التي تبتلع الوقت والعمر.
2: نعم.
1: وتهدر الطاقات، يعني بدلا ما يذهب مثلا للحصول على كورس معين في لغة، في كمبيوتر، في غيره من متطلبات هذا العصر، لا، ده الساعات الطويلة تهدر إما على المقاهي وإما على هذه الشاشات. حتى وهو على المقاهي يمسك بالشاشات. أصبحت الحياة عند الشباب أو عند كثير من الشباب معظمها ترفيه فقط.
2: نحن لو نظرنا نظرة نقدية لنرى كيف كان يتلقى الشاب ثقافته، إما أن يتلقاها في البيت أو يتلقاها في المدرسة.
1: نعم.
2: ولذلك سميت وزارة التربية
1: والتعليم. التربية قبل التعليم.
2: وإما أن يتلقاها في المسجد في سماع دروس دينية توجه الشباب وتوجه السلوك، وإما أن يأخذها من رجل في الشارع يعلم كيف يقول وكيف ينظم سلوك الشباب الذي يراهم في هذه. فإذا كانت كل هذه الأشياء تراجعت، فإن الشاب قد يأخذ ثقافته من إنسان غير مؤهل لأن يلقي هذه الثقافة، وبالتالي ضاع الشباب، ابتعدوا عن الإسلام إلا من رحم ربك. لأن هناك نماذج بشرية رائعة
1: فعلا.
2: فإذا كنا نتكلم عن الأغلبية الذين أصبحوا الآن يتبعون غير ما نتبع من منهج إسلامي سديد، وهذا ما أدى إلى ما نحن فيه الآن.
1: ضاع في هذه الفترة أغلى سنوات العمر عند الإنسان، فترة الشباب.
2: نعم، نعم.
1: لم يعد لديهم الكثير منهم هدف يحققونه. المرحلة العمرية فترة الشباب تمر دون تحقيق أي مكاسب، وتجد ليس عنده أي نتيجة، يعني مرجوة نتيجة أنه الفترة ضاعت في الترفيه وفي اللهو والجري هنا وهناك وخلص.
2: والمصيبة أن فاقد الشيء لا يعطيه، بعد ذلك سيصير وأبا.
1: نعم.
2: فكيف يقدم لولده النصيحة وكيف يربيه التربية الإسلامية الصحيحة؟
1: إذن نحن بحاجة لوقفة لتصحيح المسار.
2: نعم، نعم.
1: وإن شاء الله في لقائنا القادم نحاول أن نضع الخطة أو المنهج.
2: نعم.
1: الذي يعيد أولئك الشباب إلى المنهج الصحيح.
2: نعم.
1: الذي أراده الله.
2: نعم.
1: عز وجل.
2: نعم.
1: لهذه الطاقات الخلاقة.
2: نعم.
1: التي تهدر.
2: نعم.
1: دون حساب.
2: نعم.
1: شكرا للدكتور أحمد علي ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. من آيات الله البينات من سورة الأنفال نستمع إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ علي محمود.
4: الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ إضياء الناظر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا ضياء، اللهم اجعله لنا شفيعا في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل، بدءا من الآية 32 من سورة الفرقان، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على

بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماءً

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك، رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 32 من سورة الفرقان وحتى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 5:05 من مساء اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، استقبل فضيلة الدكتور محمود صدقي الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية لبحث سبل التنسيق بين المؤسسات الدينية وتعزيز التعاون المشترك. وأكد السيد مفتي الجمهورية أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة الإسلامية والعربية، مشددا على ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات التضليل وطمس الهوية وتزييف التاريخ، وشدد على أن الكلمة القائمة على العلم والبصيرة قادرة على التأثير في الوعي العام وترسيخ الحقائق ومواجهة هذه المحاولات. من جانبه أشاد فضيلة الدكتور محمود صدقي الهباش بالدور التاريخي الذي تتطلع به المؤسسات الدينية المصرية وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن المؤسسات الدينية ركن أصيل من أركان الدفاع عن القضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. قرر المجلس الأعلى للأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قرر تطبيق نظام البكالوريا على طلاب المعاهد الأزهرية اعتبارا من العام الدراسي المقبل. وأشار فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف إلى أن المجلس وافق على تطبيق النظام على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام المقبل، موضحا أنه يجري حاليا إعداد الضوابط التنفيذية بما يتناسب مع طبيعة التعليم الأزهري، مع التأكيد على عدم المساس بالمواد العربية والشرعية واستمرار تدريسها وفق مناهج الأزهر الشريف، بينما سيتم تطبيق المناهج الثقافية نفسها المقررة لطلاب وزارة التربية والتعليم. في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني في المجتمع، شهدت مساجد محافظة القاهرة انعقاد 70 مجلسا علميا، حيث تناولت المجالس شرح بعض الكتب العلمية منها كتاب الشمائل المحمدية تأليف الإمام عيسى محمد الترمذي صاحب كتاب سنن الترمذي. وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن هذه المجالس جاءت في مشهد علمي إيماني يعكس عراقة رسالة المسجد وعمق الدور الذي تتطلع به بيوت الله في ترسيخ الوعي الديني الصحيح وإحياء ميراث النبوة في نفوس رواد المساجد. أعلنت وزارة الأوقاف بدء الاختبارات الشفوية المركزية النهائية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية 33 للقرآن الكريم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومعرفة أسباب النزول، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 من يوليو الجاري في مسجد الرحمة بمنطقة باب اللوق بجوار مبنى الوزارة القديم. وقد أعلنت الوزارة نشر أسماء المتسابقين الذين يحق لهم دخول الاختبارات الشفوية المركزية النهائية، وأهابت بجميع مديريات الأوقاف سرعة إخطار الواردة أسماؤهم بالكشوف المعلنة بضرورة الالتزام بموعد الحضور المحدد لأداء الاختبارات، وذلك في الأفرع الآتية: الفرع الأول لغير الأئمة، والفرع الثالث للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والفرع السابع فرع القراءات القرآنية. نظم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية احتفالية لتكريم خريجي منحة المجلس من الطلاب الوافدين، وذلك في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس. وأوضح فضيلة الدكتور جلال غانم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أوضح أن المجلس يحتفي هذا العام بتخرج 76 طالبا وطالبة من 7 دول، منها أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبوركينا فاسو ونيجيريا وبنغلاديش، بعد تخرجهم في كليات أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية والدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. وأشار فضيلة الدكتور جلال غانم إلى أن رعاية الطلاب الوافدين تشمل منحا شهرية ومعسكرات علمية وثقافية ومسابقات قرآنية وملتقيات فكرية، بما يسهم في إعدادهم لنشر وتعزيز رسالة الإسلام السمحة في بلادهم. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما يتيسر من سورتي القدر والبينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر سورتي القدر والبينة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
1: من أخلاق المؤمن أن يقول ما يعرف ويصمت عما لا يعرف، حتى لا يخوض في الباطل أو يقع في المعصية.
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. نبه الإسلام الحنيف تنبيها رائعا في هذا السياق: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأن آفة الحياة الاجتماعية دكتور علاء الحديث المتواصل والكلام غير المنقطع في مختلف المحافل ومختلف المنتديات وفي مختلف اللقاءات، تجد الألسن لا تصمت، قد تصمت الأعضاء الأخرى لا تتحرك فيكون هناك سكون، لكن الألسن لا تصمت. وخطورة الكلمة محذر منها إلى مدى كبير جدا في الإسلام: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالكلمة هنا منتهى الخطورة. لذلك على الشاب وعلى الرجل الكبير والسيدة في بيتها والعامل في مصنعه والفلاح في حقله، كل هؤلاء عليهم أن يتحرزوا من التحدث في ما طاب وما لا طاب، وفي كل ما هو حقيقي أو كل ما هو غير حقيقي. لماذا؟ لأن الكلام ينتشر في المجتمعات كانتشار الناس النار في الهشيم. الكلام ينتشر في المجتمعات كانتشار النار في الهشيم من دون رابط ومن دون ضابط. فمن أسرع إلى التقاط معلومة ونشرها فكفى به إثما أن يحدث بما يعرف. مش كل أمر نسمعه هو حقيقي، وكل كلمة يعني تلتقطها الآذان هي كلمة صادقة، لأن هناك من يريد العبث بأمن المجتمع، ومن يريد الإضرار باستقرار الناس، ومن يريد تعكير صفو حياة الناس إلى آخره. بالتالي على المسلم أن يمسك عليه لسانه. لذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان زمن من أزمنة الفتنة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. الشاهد هنا أن الكلمة نحن محاسبون عليها، والكلمة

0: ألفاظ وهذه كلها مسائل مستوردة من الخارج عبر قنوات وعبر فضائيات وعبر وسائل اجتماعية يعني متعددة ومتنوعة فيها الغث وفيها السمين.
1: يعني بعض الشباب يتخذ هذه الكلمة ولا يبالي، المهم عنده إذا كان يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في تعلية المشاهدات حتى يأخذ أجرا على ذلك وانتشار وغير ذلك، لا يأبه بخطورة هذه الكلمة وأنها يمكن أن تلقي به 70 خريفا في النار، أو يمكن أن تؤدي إلى فساد مجتمع أو فساد أسرة أو تؤدي إلى مهالك كثيرة. يعني
0: ومن أسف كبير في لحظاتنا الحضارية الراهنة أن يعني الفيديوهات أو المقالات التي تكتب وتنشر على العامة كلما كانت منحرفة كلما حصدت ما يسمى باللايكات أو الإعجابات إلى آخره. لذلك يعمد كثير من يعني أهل العقول الضيقة إلى الاندفاع خلف ما يجلب لهم هذه اللايكات أو الإعجابات. طب هذا قد يجوز، لكن لا يجب أن يجوز عبر بوابات تضر ولا تنفع.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة آل عمران يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: الإخوة المؤمنون، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يكتب ذات ليلة شيئا وعنده ضيف، فكاد السراج ينطفئ، فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه. فقال عمر: لا، ليس من الكرم استخدام الضيف. فقال الضيف: فأنبه الغلام؟ فقال عمر: لا، هي أول نومة نامها. ثم قام بنفسه وأصلح المصباح. فقال الضيف: قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 4:55. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:08. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: حديث صحيح. وعن مالك بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما يتيسر من سورة فصلت. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد زناتي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالآيات الكريمة التي نستمع إليها بعد قليل تأتي من سورة فصلت، وهي سورة مكية، وتسمى سورة السجدة أو سورة المصابيح، وعدد آياتها 54 آية. وتتضمن الحديث عن القرآن وبيان موقف المشركين منه، والتعرض لمظاهر قدرة الله في خلق السماوات والأرض، ثم تهديد المشركين بما حل بعاد وثمود في الدنيا، وبما ينتظرهم من العذاب المؤلم الموجع يوم القيامة. وتبين موقف المشركين يوم القيامة حين تشهد عليهم جوارحهم، أسماعهم وأبصارهم بما كانوا يعملون، فيتعجبون من نطق الجوارح عليهم، قائلين: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم تسوق الآيات نوعا من أنواع العقاب لهؤلاء في الدنيا، حين يسلط الله تعالى على الكفار والمشركين قرناء من الإنس والجن منحرفين مثلهم، يغرونهم بالكفر والضلال وفعل المحرمات، وزينوا لهم من أمور الآخرة ألا بعث ولا حساب، وحق عليهم القول وتحتم القضاء بكفرهم وضلالهم أنهم من أهل النار حين ماتوا على ذلك، إنهم كانوا خاسرين. وعن عنادهم للقرآن ولمن نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بالكلام اللغو الذي لا معنى له من لغط وتشويش وصياح، حتى لا يؤثر في من يسمعه، وبذلك تغلبون محمدا. فتوعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم الموجع في جهنم خالدين فيها أبدا، عقابا لهم على ما كانوا يجحدون الآيات التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي يوم القيامة يدعو أهل جهنم بعضهم على بعض، فيقول بعضهم: ربنا أرنا من أضلانا من فريقي الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأذلاء المهانين. وبعد الحديث عن أهل جهنم عن الكفار والمشركين، تتحدث الآيات عن المؤمنين الموحدين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك، فداوموا على الاستقامة في الإقرار بالتوحيد والعمل الصالح. تتنزل عليهم ملائكة الرحمة بالبشرى السارة عند الموت وفي القبر وعند القيام من قبورهم، ألا يخافوا مما يقدمون عليه من أمور الآخرة وأهوالها، ولا يحزنوا على ما فاتهم من أمور الدنيا. وتقول لهم الملائكة: أبشروا بالجنة التي وعدتموها في الدنيا على ألسنة الرسل. وتبشرهم الملائكة أيضا بولايتهم لهم في الدنيا والآخرة، يوفقونهم لما فيه الخير في الدنيا بالهداية والرشد، وفي الآخرة بالشفاعة والكرامة، حتى تدخلوا الجنة لكم فيها كل ما تشتهي أنفسكم من النعيم وأنواع الملذات، ولكم فيها ما تطلبون نزلا معدا لكم من الرزق والإكرام من رب غفور رحيم. ثم تسوق الآيات استفهاما يفيد النفي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي دعا إلى عبادة الله وحده وعمل الأعمال الصالحة وقال صراحة إنني من المنقادين لأمر الله، وبذلك جمع بين العقيدة والعمل. وهذه الآية نزلت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتسوق الآيات لونا من حسن الخلق، وهو دفع السيئة بالحسنة وليس دفع السيئة بالسيئة، لأن الأولى تجعل العدو كأنه ولي حميم، والثانية تجعل الصديق عدوا ويزداد العدو عداوة، وهي منزلة عظيمة لا يصلها ويلقاها إلا الصابرون أصحاب الحظ العظيم. وهذه الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب، كان من أشد أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصار له وليا مصافيا ومحبا، والآية عامة في كل الناس إلى يوم القيامة. وبمناسبة الحديث عن العداوة والصفح الجميل، يأتي التحذير من الشيطان الذي يستغل مثل هذه الفرص دائما بقوله سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم تتحدث الآيات عن دلائل القدرة في خلق الليل والنهار والشمس والقمر، فالسجود لله الخالق لهذه المخلوقات وليس لشيء آخر. ثم تبين الآيات أنه إذا استكبر أهل الأرض عن عبادة الله فأهل السماء من الملائكة يعبدون الله حق عبادته. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم في

0: من آيات الله البينات من سورة فصلت، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد، صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: لله قوم أخلصوا في حبه

0: يتمتعون
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال، قدمه الشيخ محمد عبد السلام صابر. أذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:06، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة التوبة، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي، وها هي فترة إذاعية جديدة تبدأ محاضراتكم بمشيئة الله وحوله وتستمر حتى 8. ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: متى أعد مسرفا في استعمال الماء للغسل أو الوضوء؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإسراف في استعمال الماء في الغسل أو الوضوء هو بالزيادة على 3 مرات، وهذه 3

0: هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى ما زاد على ذلك أنه اعتداء في الوضوء أو الطهور. وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا يعني للشخص أو مباحا. أما الماء الموقوف كالمساجد والمصالح الحكومية وغيرها فإن الزيادة فيه على الثلاث مرات غير مأذون فيها، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الميل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 26 و 27 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد هذا الحديث البليغ المؤثر عن المعرضين عن الحق وعن دعاواهم الكاذبة وعن سوء مصيرهم، أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كما أمر كل مؤمن أن يتوجه إليه سبحانه بالضراعة، وأن يخلص له العبادة، وأن يعترف له بالقدرة على كل شيء وبالعدالة القائمة على الحكمة والعلم. فقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية، قال ابن عباس: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ووعد أمته بملك فارس والروم، قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد هذا وهم، أي فارس والروم، أعز وأمنع من ذلك؟ ألم يكفي محمدا صلى الله عليه وسلم أنه فتح مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة. والأمر بقوله قل للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى له الخطاب من المؤمنين. والمعنى: قل أيها المخاطب على سبيل التعظيم لربك وعلى سبيل الشكر له والتوكل عليه والضراعة إليه، قل: يا الله، يا مالك الملك، أنت وحدك صاحب السلطان المطلق في هذا الوجود بحيث تتصرف فيه كيف تشاء، تتصرف فيه إيجادا وتتصرف فيه إعداما وتتصرف فيه إحياء وتتصرف فيه إماتة وتتصرف فيه تعذيبا وإثابة، من غير أن ينازعك في ذلك أي منازع. فكأن في هذه الجملة الكريمة قل اللهم مالك الملك دعاءين خاشعين. أما الدعاء الأول فهو بلفظ الجلالة المعبر عنه بقوله اللهم، أي يا الله، وفي هذا النداء كل معاني العبودية والتنزيه والتقديس والخضوع لله رب العالمين. وأما الدعاء الثاني فهو المعبر عنه بقوله مالك الملك، أي يا مالك الملك، وفي هذا النداء كل معاني الإحساس بالربوبية والضعف أمام قدرة الخالق عز وجل وأمام سلطانه. ثم فصل سبحانه بعض مظاهر خلقه التي تدل على أنه هو مالك الملك على الحقيقة، فقال: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أي أنت وحدك الذي تعطي الملك لمن تشاء أن تعطيه إياه، وأنت وحدك الذي تنزعه ممن تشاء أن تنزعه منه، فأنت المتصرف في شؤون خلقك، لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. وعبر بالإيتاء، الذي هو مجرد الإعطاء دون التمليك المؤذن بثبوت المالكية، للتنبيه على أن المالكية على الحقيقة إنما هي مختصة بالله رب العالمين. أما ما يعطيه عز وجل لغيره من ملك فهو عارية مستردة، وهو شيء زائل لا يدوم. والتعبير عن إزالة الملك بقوله وتنزع الملك ممن تشاء يشعر بأنه سبحانه في قدرته أن يسلب هذا العطاء من أي مخلوق مهما بلغت سعة ملكه ومهما اشتدت قوته، وذلك لأن لفظ النزع يدل على أن المنزوع منه الشيء كان متمسكا به فسلبه الله تعالى منه بمقتضى قدرته وحكمته. أما الأمر الثاني الذي يدل على أنه سبحانه هو مالك الملك على الحقيقة فهو قوله سبحانه وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والمعنى أنت يا الله يا مالك الملك أنت وحدك الذي تؤتي الملك لمن تشاء أن تؤتيه إياه وتنزعه ممن تريد نزعه منه، وأنت وحدك الذي تعز من تشاء إعزازه بالنصر والتوفيق وتذل من تشاء إذلاله بالهزيمة والخذلان. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي أنت وحدك الذي تملك الخير كله وتتصرف فيه حسب إرادتك ومشيئتك لأنك على كل شيء قدير. ثم ذكر سبحانه مظهرا حسيا من مظاهر قدرته البالغة فقال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي أنت يا الله يا مالك الملك أنت الذي بقدرتك أن تدخل طائفة من الليل في النهار فيقصر الليل ويزيد النهار، وتدخل طائفة من النهار في الليل فيقصر النهار ويزيد الليل، وأنت وحدك الذي بقدرتك أن تجعلهما متعاقبين بأن تأتي بالليل رويدا رويدا في أعقاب النهار وتأتي بالنهار شيئا فشيئا في أعقاب الليل، وفي كل ذلك دليل على سعة قدرتك وعلى واسع رحمتك. ثم ذكر سبحانه مظهرا حسيا آخر من مظاهر قدرته فقال وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، أي أنت وحدك يا الله الذي تعيد الحياة إلى الموتى وتميت الأحياء بقدرتك التي لا يعجزها شيء، أو تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن وتعطي من تشاء إعطاءه بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد لحظات نعيش وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البناء. وفي هذه الفقرة من المصحف المرتل تبدأ بنداء إلهي: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. فالنداء هنا لكل عبد مسلم لابد له أن يتقي الله عز وجل. وعلم أخ الإسلام أن هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عاصم سوف نمر بها بآية سجدة، فهناك سجدة تلاوة في سورة النمل في الآية 26، وسجدة التلاوة كما نعلم هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يساب فاعلها ولا يأثم تاركها. وقد علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صفة السجود، فتكبر تكبيرة واحدة وتسجد سجدة واحدة كسجود الصلاة، وتقول فيها: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، أو لك أن تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا، ثم ترفع من السجود دون تكبير أو تسليم إلا إذا كنت داخل الصلاة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هيا بنا نعيش الآن مع القارئ الشيخ محمود علي البنا وهذا الترتيل المبارك من سورة الشعراء، بدءا من الآية 81 بعد 100 وحتى ختام سورة النمل، ولا تنسى سجدة التلاوة في الآية 26.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم.

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبدءاً من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء وحتى ختام سورة النمل، رتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا في التاسعة من مساء الليلة سوف ننتقل بحضراتكم إلى رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه وأرضاه بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة لنقل احتفالات الإذاعة بثورة 23 من شهر يوليو. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ونستمع إلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر، كما نعيش مع ابتهالات دينية للمبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وينقل لنا احتفال الإذاعة المصرية بثورة 23 من شهر يوليو الزميل محمد جمعة. إخوة الإيمان والإسلام، وبناء على ذلك تعدل موعد إذاعة برنامج الوقف والابتداء الذي يقدمه الزميل فوزي عبد المقصود، فيزاع في 8:25 بدلا من موعده الثابت في 9:10. وأيضا سوف يذاع برنامج المصحف المعلم الذي يقدمه الزميلان سعد المطعني وإبراهيم خلف، يزاع قبل 9:10 بدلا من موعده الأصلي في 10:45، وذلك لظروف نقلنا لاحتفال الإذاعة المصرية بثورة 23 من شهر يوليو. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة المباركة من سورة إبراهيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي، يا تاج رسل الله، إني هائم والقلب يحكي لوعة المشتاق، فمتى تصير الروح عند مقامكم لتطيب نفسي بعد طول فراقي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الحب أن من أعظم منازل السائرين السالكين إلى الله منزلة الرضا. والرضا هو سكون القلب إلى قدر الله بعد بذل الجهد والأخذ بالأسباب. قال أحد أولياء الله: الرضا ألا تتمنى غير ما أنت عليه من قضاء الله. وقال سيدي الإمام العالم العلامة الداراني: من رضي عن الله في جميع أحواله لم يسأله غير ما هو فيه. وقال سيدي الإمام العالم العلامة ابن عطاء الله السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. أي لا تنازع القدر بقلبك، ولا تهلك نفسك بالقلق على ما خرج عن وسعك. اجتهد وسعى، وخذ بالأسباب، وإياك والسخط. وكما قيل: دع التدبير لصاحب التدبير. وكما ورد عن أهل الله أن أحدهم قال: إن كان ولا بد من التدبير فدبروا ألا تدبروا. يا أحباب رسول الله، يا أهل الرضا، إن كثيرا من المشكلات الاجتماعية والأسرية التي تتعب النفوس تنشأ من رفض الواقع لا من الواقع نفسه. فالمريض يتألم مرتين: مرة بالمرض، ومرة بالاعتراض على المرض. والمبتلى يحمل الهم مرتين: هم البلاء وهم السخط من البلاء. أما الراضي فإنه يتلقى أقدار الله بقلب مطمئن، فيحفظ طاقته للعمل والإصلاح، يرضى ويسلم عند باب الله سبحانه وتعالى تسليما مطلقا. قال سيدي الإمام العالم العلامة الحسن البصري: من رضي بما قسم الله له وسع الله عليه في قلبه. الرضا يعالج الغضب، لأن الغضبان يرى الأمور كما يريدها، أما الراضي فينظر إليها كما قدرها الله. الرضا يعالج الحسد، لأن الحاسد ينازع القسمة، والراضي يعلم أن الأرزاق بيد الله. الرضا يعالج القلق، لأنه يؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فيا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن راضيا، أرح قلبك عند باب الرضا، وسلم لقضاء الله. إلهي، يا إلهي، أرحني من تدبيري، واختر لي، وأقمني فيما أردت، ولا تقمني فيما أردت، فإنك أنت العليم الحكيم. إلهي، يا سيدي، يا مولاي، إنك قلت في كتابك الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وها نحن يا مولانا ندعوك بأسمائك، نسألك باسمك العظيم الأعظم أن تطيب خواطرنا بالرضا، وأن تفرج كرب المكروبين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: تنزيل الآيات القرآنية على المعنى الصحيح وأثر ذلك على المسلم. ضيفنا الكريم، إن حسن الفهم لآيات الذكر الحكيم له دور في سلوك المسلم. مثال ذلك قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نرجو أن تجلي لنا بعض تلك المعاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ترجم البخاري بابين في ثنايا تفسير سورة البقرة. الباب الأول عنونه بقوله: باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والباب الثاني عنونه بقوله: باب وقوموا لله قانتين. وها أنا ذا أبدأ بما بدأ به، حيث إنه ذكر في الباب الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أو أجوافهم نارا. وأخرجه الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. شرح الآية والحديث كما ورد في السنة. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات أمر بالمحافظة على جميع شرائطها من طهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة والمحافظة على جميع أركانها والمحافظة على الاحتراز عن جميع مبطلات الصلاة، سواء كان ذلك من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان أو من أعمال الجوارح. وأهم هذه الأمور النية، لأنها هي المقصود الأصل من الصلاة. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان محافظا على الصلاة، وإلا فلا.
4: ضيفنا الكريم، المتأمل في معنى الآية المباركة يستدل أن الله عز وجل فرض 5 صلوات في اليوم والليلة. نرجو أن تبين لنا ذلك المعنى.
5: وقد دل القرآن الكريم والسنة على أن الله فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها دالة على ذلك، لأن قوله تعالى: حافظوا على الصلوات يدل على الثلاثة، من حيث إن أقل الجمع 3، ثم إن قوله تعالى: والصلاة الوسطى يدل على شيء أزيد من 3، وإلا لزم التكرار، والأصل عدم التكرار، ثم إن ذلك الزائد يمتنع أن يكون 4، وإلا فليس لها وسطى، فلا بد وأن ينضم إلى تلك 3 عدد آخر يحصل به للمجموع وسطا، وأقل ذلك أن يكون 5. فهذه الآية دالة على وجوب الصلوات 5 بهذا الطريق. ثم إن هذا الاستدلال إنما يتم إذا قلنا إن المراد من الصلاة الوسطى إن المراد من الصلاة الوسطى ما يكون وسطى في العدد لا ما تكون وسطى في الفضيلة. ثم إن هذه الآية إن دلت على وجوب الصلوات الخمس لكنها لا تدل على أوقاتها، والآيات الدالة على تفصيل الأوقات أربع. الآية الأولى قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وهاتان الآيتان من أبين الآيات التي تدل على مواقيت الصلاة، فقوله تعالى: فسبحان الله، أي سبحوا الله وصلوا له، وقوله حين تمسون أي صلوا المغرب والعشاء، وقوله وحين تصبحون أي صلوا صلاة الصبح، وقوله وعشيا أي صلوا صلاة العصر، وقوله وحين تظهرون أي صلوا صلاة الظهر. والآية الثانية التي تدل على تفصيل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أراد بالدلوك زوال الشمس إلى جهة الغروب، فدخلت فيه صلاة الظهر والعصر. وقوله إلى غسق الليل، الغسق هو دخول الليل وشدة ظلامه، فيدخل فيه صلاة المغرب والعشاء. وقوله وقرآن الفجر فتدخل فيه صلاة الفجر. والآية الثالثة التي تدل على تفصيل أوقات الصلوات الخمس قوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فهذه الآية تدل على تفصيل أوقات الصلوات الخمس، فقوله قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقوله وقبل غروبها أي صلاة الظهر والعصر لأنهما قبل الغروب، وقوله ومن آناء الليل فسبح أي صلاة المغرب والعشاء، وقوله وأطراف النهار هو تأكيد للصلاتين الواقعتين في طرفي النهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب. والآية الرابعة التي تدل على تفصيل أوقات الصلوات الخمس قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال مجاهد: قوله تعالى طرفي النهار، الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، واختاره ابن عطية، وقيل الطرفان الصبح والمغرب قاله ابن عباس والحسن، وقيل الطرفان الظهر والعصر. وقوله تعالى وزلفا من الليل أي المغرب والعشاء والصبح. وهذا القائل راعى جهر القراءة في المغرب والعشاء والصبح، لأن الزلفة الساعات واحدتها زلفة، وقال جماعة الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس، فعلى هذا يكون المراد بزلف من الليل صلاة العشاء، وقال الحسن المغرب والعشاء.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدتها لنا الزميلة آمال عطاء، ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. مصر في قلب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، هذا هو عنوان مقال اليوم. مصر إخوة الإيمان ليست أرضا نبتت على هامش التاريخ، بل هي هدية الله تعالى للعالمين وأمانة المصطفى صلى الله عليه وسلم المحفوظة في شغاف الزمان، حين وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم أهلها بأنهم في رباط إلى يوم القيامة لم يكن ذلك مجرد ثناء عابر، بل هو صك نبوي يضع على عاتق كل مسلم مسؤولية وجودية. إنه تكليف مقدس يقتضي السعي الدائب لحفظ هذه الكنانة مع العمل على الارتقاء بها لتبقى منارة للهدى وحصنا للأمان للبشرية جمعاء. لذلك ليس عجبا أن نذكر من خلال هذا المقال مصر كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فحين يفتح المرء كتاب الله عز وجل يجد مصر تتلألأ جلالا، فقد ذكرها سبحانه صراحة وضمنا في مواضع شتى كأرض للأمن والأمان، حين قال تعالى حكاية عن نبيه يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، كما جعلها مهدا للخيرات بقوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والكلام حكاية عن نبيه يوسف عليه السلام. وجعل الله تبارك وتعالى مصر صدرا حنونا للسيدة مريم عليها السلام وابنها عيسى عليها السلام، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ونمضي إلى رحاب السنة النبوية المشرفة، فقد تجلت مكانة مصر في وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ يقول كما في صحيح مسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وهذا الرحم الموصول يمتد إلى أمنا هاجر المصرية، أم نبي الله إسماعيل جد العرب، ثم تجددت بعد ذلك الأواصر باصطفائه صلى الله عليه وسلم للسيدة مارية القبطية أم ولده إبراهيم، كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه مرفوعا أن جندها خير أجناد الأرض، والسر في ذلك لأنهم في رباط لا ينقطع. إن هذا الرباط الأبدي عهد مكتوب بالدماء وبالروح والأرواح. لذلك فإن صون مقدرات مصر هو الواجب الأسمى لتتوارثه الأجيال، فلنحفظ هدية الله تعالى للعالمين أجمع بالعلم والعمل، حتى نؤدي الأمانة كما ينبغي لأهل الرباط، وحتى تظل مصر شامخة تسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبهج الدنيا بحضارتها وأمنها وأمانها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
7: مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا

0: اللهم يا من جعلت مصر أمنا بقرآنك ووصية بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، صن كنانتك بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل رباط أهلها عقيدة، ونيلها بركة، وترابها طهارة. اللهم ادفع عنها الفتن والمحن، واجعلها سيفا للحق ودرعا للسلام. اللهم أدمها منارة تسر قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذا المقال الذي عدته لنا الزميلة آمال عطا، وكان في صحبتنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد دقائق إخوة الإيمان والإسلام نعيش وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والترتيل المبارك من سورتي الزمر وغافر. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 46 من سورة الزمر إلى الآية 35 من سورة غافر برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قرأ الدوري بإسكان الياء وصلا هكذا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كسر النون هكذا من لا تقنطوا، وتقنطوا وتقنطوا لغتان، والقنوط هو اليأس من رحمة الله والعياذ بالله. قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قرأ الدوري بتقليل يا حسرة هكذا: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وكذا قوله تعالى: بلى قد جاءتك آياتي. أدغم الدال في الجيم هكذا: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قوله تعالى: حتى إذا فتحت أبوابها في الموضعين. قرأ الدوري بتشديد الفاء دلالة على كثرة التفتيح هكذا:

جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. من سورة غافر قلل الدوري الحاء من حاميم هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. وقوله تعالى ليدحضوا به الحق فأخذتهم، أدغم الدوري الذال في التاء هكذا ليدحضوا به الحق فأخذتهم. ووقف على قوله تعالى كلمة ربك بالهاء وكذلك حقت كلمة. وقوله تعالى وقهم السيئات ومن تق السيئات كسر الميم وصلا هكذا وقهم السيئات. قوله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، قرأ بتخفيف ينزل هكذا.

0: وقوله تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم، أسكن السين هكذا، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. وقوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، قرأ بتقليل موسى هكذا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وأمال الكافرين في قوله تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية الدوري، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن بها قبل 8:06، وقبلها وفي 7:10 نعيش مع قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، ونعيش مع تلاوة لما يتيسر من صور القيامة والانفطار والعلاقة. وفي 9:00 الله وحوله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفالات الإذاعة المصرية بثورة 23 من شهر يوليو. ننتقل بحضراتكم في 9:00 الليلة إلى رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه وأرضاه بمبنى الإذاعة والتلفزيون، معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وينقلها لنا من أسرة مذيع إذاعة القرآن الكريم الزميل محمد جمعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله.

0: الله تعالى، والشارح لنظمه هو شيخ الإسلام في زمانه فضيلة الشيخ العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله. انتهينا إخوة الإيمان من شرح البيت 25 من متن الجزرية، والكلام ما يزال موصولا في باب الصفات، وننتقل إلى البيت 26. فضيلة الشيخ، ماذا قال الناظم فيه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول رحمه الله: في اللام والرا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. يقول الشيخ زكريا شارحا: وفي اللام والرا بترك الهمز للوزن، وكأنه يقول لو أنك أردت أن تقرأ هذه الشطرة هكذا: في اللام ور را وبتك مستعل بحذف الرابع الساكن ويسمى طي. إذن هذا باختصار بكلمة بترك الهمز للوزن، أي
0: نعم.
1: لا تقل ورائي، قل ور.
0: هو يشرح الحكمة من كتابة البيت هكذا
1: نعم
0: عروضيا.
1: نعم، نكمل ويقول: والانحراف لغة الميل، وسمي حرفاه منحرفين لانحرافهما إلى طرف اللسان. وبيان هذا أن اللام مخرجها أدناها لمنتهاها، يقصد حافة اللسان في النظم كما سبق، فإن انحرافها من حافة اللسان إلى طرفه، وانحراف الراء من طرف اللسان إلى ظهره كما بيّن الشيخ زكريا فقال: إلا أن الراء فيها انحراف قليل إلى ظهر اللسان. ثم قال: وبتكرير له، الضمير في له ضمير يرجع للراء، وتلك هي الصفة الخامسة التي لا ضد لها، وهي التكرير، وهو في اللغة إعادة الشيء وأقله مرة، وفي الاصطلاح ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف، وله حرف واحد وهو الراء، وسمي بذلك ارتعاد طرف اللسان عند النطق به، كما سيأتي في كلام الشيخ زكريا فيقول: جعل، أي وصف لأنها تتكرر في نحو الروح. الرو، سمعت المشدد؟
0: نعم.
1: واضح فيه؟
0: نعم واضح.
1: لا في كلمة نار، إذن وضوحها أكثر هذه الصفة في المشدد بخلاف المخفف، وهو مراد قول ابن الناظم ومعنى قولهم: إن الراء مكرر أن له قبول التكرار لارتعاد طرف اللسان عند التلفظ به، كقولهم لإنسان غير ضاحك: ضاحك. ما معنى هذه الجملة؟ يعني أنه يقبل الضحك، فهو قابل، أي الراء، للتكرار. ومعنى وصف الراء أخي الكريم والمستمع الكريم بالتكرير أنها قابلة له، جملة الشيخ زكريا: وما قيل إنه جرى مجرى حرفين، أي بالغ القارئ في تكراره حتى يخرج حرفين أو أكثر. نرجع الشيخ زكريا في قوله: وما قيل إنه جرى مجرى حرفين في أمور متعددة ليس كذلك، بل هو لحن. المقصود من كلمة لحن هنا في كلام الشيخ زكريا بمعنى الخطأ، لأن هذه الكلمة لها معاني في اللغة عدة، لكن المقصود هنا في كلام الشيخ زكريا بمعنى خطأ. واضح؟
0: نعم، لحن بمعنى خطأ.
1: أيوة، هنا في كلام الشيخ بمعنى خطأ، بل هو لحن يجب التحفظ منه. معنى هذا الكلام للشيخ زكريا إيه؟ معنى الكلام: ليس المراد منه الإتيان به، يعني ليس المراد أن تأتي بالتكرار هذا في الراء.
0: نعم، بصفة التكرار
1: لا
0: في الراء،
1: كما هو ظاهر، وإنما المراد به التحرز منه واجتنابه، وخاصة إذا كانت الراء مشددة. فالواجب على القارئ حينئذ إخفاء هذا التكرير. لاحظ الكلام، أقول إخفاء وليس إعدام.
0: إخفاء وليس إعدام.
1: نعم،
0: بمعنى لا نعدم التكرير ولكن
1: نعم
0: يخفى.
1: نعم، إخفاء هذا التكرير، لأنه متى أظهره فقد جعل من الراء المشددة راءات، ومن المخففة راءين، والتكرير في المشددة أحوج إلى الإخفاء من التكرير في المخفف، لهذا أمر الحافظ ابن الجزري في النظم بعد ذلك وسيأتي بإخفاء تكرير المشدد بقوله وأخفي تكريرا إذا

0: تشدد. إذن خلاصة القول أن الغرض من معرفة صفة التكرير للراء ترك العمل به عكس ما تقدم في الصفات وما هو آت بعد، إذ الغرض منها العمل بمقتضاها. إذن كل الصفات تدرس ليعمل بها، أما هذه الصفة ذكرت في الوسط، ذكرت لي
1: لتجتنب. نعم فضيلة الشيخ.
0: إذن ما سبق وما هو آت، الغرض العمل بمقتضاه، تدرس هذه الصفة لتجتنب. وطريقة إخفاء التكرير في الراء كما قال الإمام الجعبري: يلصق اللافظ ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة بحيث لا يرتعد، لأنه متى ارتعد حدث من كل مرة راء. وعليه يرى عدد من العلماء أن الإخفاء لا يكون بإذهابه بالكلية، وإنما بتقوية اللصق حتى لا يتبين التكرار والارتعاد في السمع.
1: وكما قلتم فضيلة الشيخ ونؤكد، الأساس التلقي والسمع.
0: نعم، نرجع للشيخ زكريا يقول: وللتفشي الشين من باب القلب. كلمة من باب القلب هذه أي والشين للتفشي. ثم شرح الشيخ زكريا فقال: أي والتفشي ثابت للشين المعجمة. والتفشي لغة الاتساع، واصطلاحا انتشار الريح. هذه أول مرة يأتي الشيخ بكلمة اصطلاحا في هذا الباب، يعني فيما سبق من باب الصفات كان يقول وسميت بها. نعم، واصطلاحا انتشار الريح في الفم، طبعا عند النطق بالحرف فانتبه لهذا، انتشار الريح في الفم حتى يتصل بمخرج الضاء. هو يتكلم عن حرف واحد له هذه الصفة والشين، والضاء من الطرف، فانتبه لهذا، أي يتفشى وينتشر الهواء وينبسط على اللسان إلى آخر مخارج اللسان في طرفه، والضاء والذال والثاء العليا من طرفيهما، وقد سبق ذلك في المخارج.
1: نعم،
0: أنا أوضح لك كلمة الشيخ زكريا بقوله انتشار الريح في الفم حتى يتصل بمخرج الضاء، فانتبه لهذا، فالشين من وسط اللسان، والوسط فجيم الشين يا. فحينما يقول الشيخ انتشار الريح في الفم حتى يتصل بمخرج الضاء، أي من الوسط إلى الطرف، فانتبه لهذا جيدا. ثم قال الشيخ موضحا: انتشار الريح في الفم حتى يتصل بمخرج الضاء المشالة. ما معنى المشالة؟ قوله، أي قول الشيخ زكريا، الضاء المشالة التي يقال لها أيضا الضاء المعجمة. وعللت هذه التسمية بما يلي: تسمى مشالة لرفع خطها، تجد فوق الضاء ألف بجانبه نقطة، فهذا الألف الذي رفع بخط بالألف فرقا بينها وبين الضاد، من شال بمعنى ارتفع. وضح كلمة مشالة؟
1: وضح فضيلة الشيخ.
0: وعد بعضهم مع الشين في ذلك الفاء، وبعضهم الثاء المثلثة، هذا من كلام الشيخ زكريا، وعد بعضهم مع الشين في ذلك الفاء، وبعضهم الثاء المثلثة، وبعضهم الصاد والضاد. هنا تنبيه على هذه الفقرة بالجملة: الحروف التي ذكرت في كلام الشيخ مشتركة في كثرة انتشار خروج الهواء، لكن هذا الانتشار في الشين أكثر، لذا اتفق على تفشيه، أي الشين، وفي البواقي التي ذكرها الشيخ قليل بالنسبة إليه، لذا لم يصف أكثر العلماء هذه الحروف التي ذكرها الشيخ بالتفشي، فلننتبه لهذا. لكن لماذا ذكرها الشيخ؟ إتماما للعلم.
1: نعم،
0: زيادة في الفائدة، أن تفهم وأن تعلم أكثر فقط. ننتقل للصفة السابعة وهي الإسطالة. فقال الشيخ: ضادا معجمة استطل أنت، أي جعلها حرفا مستطيلا. والاستطالة الامتداد، وسمي حرفها بذلك لأنه يستطيل، أي امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها حتى يتصل بمخرج اللام. والفرق بين المستطيل والممدود، هنا يوضح الشيخ شيء هام انتبه له، مع أن في كل منهما امتداد، أن المستطيل جرى في مخرجه، نقف هنا وقفة، يقصد جرى في مخرجه المحقق مع انحصاره فيه، فمعروف الضاد والضاد لا الرأس من أيسر أو يمناه، هذا واضح.
1: إذن يمتد الصوت في المخرج ذاته
0: مع انحصاره في هذا المخرج.
1: نعم.
0: إذن هذا هو المستطيل. أنا واضح؟
1: نعم، مقارن بين المستطيل
0: والممدود. نعم. إذن المستطيل حرف جرى في مخرجه المحقق وانحصر في هذا المخرج.
1: نعم.
0: الممدود جرى في نفسه، أي امتداد الصوت عند النطق بحروفه دون انحصاره في المخرج.
1: نعم، المخرج ليس محقق.
0: الجوف.
1: نعم.
0: مخرج ليس محقق. ليس نعم. له مخرج محقق حتى ينحصر فيه كما انحصر في الضاد.
1: نعم. إذن فالضاد مخرجها محقق.
0: أيوة.
1: والجوف مخرج غير محقق.
0: بالضبط، حتى ينحصر فيه، بل مخرجه مقدر، فلا ينقطع المد إلا بانقطاع الهواء. هنا انقضى الكلام على الصفات السبع التي لا ضد لها. ويقول الشيخ زكريا رحمه الله: وقد علم مما تقرر أن الصفات ثلاثة أقسام: قوية وضعيفة ومتوسطة بينهما. قول الشيخ زكريا: قوية جهر، شدة، استعلاء، ضباق، قلقلة، صفير، وانحراف، وتفشي، واستطالة، وتكرير، تلك صفة قوية. قوله: ضعيفة همس، رخاوة، استفال، انفتاح، متوسطة بينهما ما كان من إصمات وإذلاق والتوسط. وبهذا يكون تم بحمد الله وعونه وتوفيقه باب الصفات، وأسأل الله المغفرة على ما كان مني من تقصير أو عدم فهم في كلام شيخنا رحم الله الجميع.
1: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ خالد على هذا الشرح الوافي لمتن الإمام الجزري بشرح شيخ الإسلام الإمام العلامة زكريا الأنصاري. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معكم إلى ختام باب الصفات، وإن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة نستكمل شرح المتن. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة قرآن كريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وزاد في رواية: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طبار.
7: ربي إذا

إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع قرآن المغرب القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف في تلاوة مباركة لما يتيسر من صور القيامة والانفطار وقصار الصور.

يسأل أي

صف وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

Amen. Bene. Bene.

يسأل أيان.

بصر. وخسف القمر وجميع

يسأل أيان يوم.

كلا لا

وظن أنه الفراق.

أيحسب الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.

الذي خلقك.

Duke.

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ إِذَا

No.

علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الذي خلقك الذي خلقك فسويك فعدلك

الله الذي خلقك فسويك فعدلك

والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ

ولم

خلق الإنسان من علق.

خلق

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع تلاوة من سور القيامة والانفطار والعلق بصوت القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله وحوله في

ساعتي من مساء الليلة ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة المصرية بثورة 26 من شهر يوليو من رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد بمحافظة القاهرة بمبنى الإذاعة والتلفزيون. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، وينقلها لنا من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان والإسلام، فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى 11. معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع نداء الحق بصوت الشيخ محمد رفعت. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 9:23، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:28، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:09. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنبقى ربع الساعة مع تلاوة مباركة من سورة الأنفال يتلوها علينا القارئ أحمد نعينا.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ أحمد نعينا. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الأستاذ الدكتور محمود محمد عمارة ولد في عام 1929، وتحديدا في 20 من شهر مارس في قرية السلمون بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وقد رحل عن عالمنا في 20 من شهر ديسمبر من عام 2015. نستمع الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى حديث له تحت عنوان العفو في الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تركن إلى الدنيا بتغذية شهوة الانتقام، وتذكر كيف يتحول العفو إلى عبادة تؤجر عليها، فإنك قدرت على من أساء إليك ثم جعلت من العفو عنه شكرا لنعمة القدرة عليه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، ولذلك كان قمة العافين. لقد بلغ ظلم قومه درجة التشبع، فما كان جوابه إلا العفو البالغ أيضا درجة التشبع، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وإنها لدعوة غنية المحتوى، مسبوقة الصياغة، مديدة الأبعاد. فهو أولا يستغفر لهم ولا يدعو عليهم، اللهم اغفر، وثانيا يتلطف بهم لقومي، وثالثا يعتذر عنهم فإنهم لا يعلمون. وهكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن من أحسن إليك فحيه بأحسن منه، ومن أساء فلا تقابله بمثل إساءته، بل ولا تعاتب مبالغا في العتاب، فإن شدة العتاب تذهب بالأصحاب. وكفى بالعفو نعمة، فاشكر الله تعالى أن جعلك أهلا له وشغلك به، وكفى بالعدوان جزاء ذاتيا يحس به المعتدي في كيانه، فإنه إن لم يكن للعفو أهلا فأنت أهل له، والقادرون يعطون على قدر نبلهم وفضلهم بغض النظر عما يفعل الظالمون. ولا يمكن للمبادئ أن تكون واقعا حيا في دنيا الناس إلا إذا كان الداعي إليها قدوة فيها، ولقد كان صلى الله عليه وسلم هذه القدوة في أسمى معانيها. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجران غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وتأمل موقف الأعرابي، الأعرابي الذي وعى أن المال في الحقيقة مال الله تعالى، وهذا حق، ولكنه سقط في الامتحان العملي، في امتحان الذوق، فما كان الحق ليؤخذ إلا بالوسيلة الجميلة والتي تشتق جمالها من جمال الحق نفسه. وتأمل كيف وقف أنس يتعلم العفو على يد قائده ورائده صلى الله عليه وسلم، لا بمحاضرة تحت قبة جامعة، وإنما يتلقاه على الطبيعة وعلى أرفع مستوى. وهكذا يضع المظلوم بالعفو حداً قبل أن يتسع الخرق على الراقع. والأساس القرآني لهذا الموقف النبوي قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ومعنى ذلك أن مواجهة العدوان بمثله سيكون سيئة أيضا، وذلك بأن الرد العنيف على أي حال مكروه، ومن أتى المكروه فسوف يعود عليه كفل من آثاره. ولأن يصبر المرء على حرارة الجفاء ومرارتها كما قالوا أولى من الانتقام، مما يستجلب عليه بما هو أحر وأمر مما مضى، لأن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأنفذ من الإبر وأمر من الصبر. وما أحسن قول الشاعر: لقد أسمع القول الذي كاد كلما تذكرنيه النفس قلبي يصدع، فأبدي لمن أبداه مني بشاشة كأني مسرور بما منه أسمع، وما ذاك عن عجز به غير أنني أرى أن ترك الشر للشر أقطع. وما أجمل أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أساء حقه في العفو، وعلى العطاء مزيد من هذه الابتسامة الرضية التي تذهب بقية من الوحشة ليعود الصفاء كما كان، بل ربما أعمق مما كان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: تغذينا يوما عند الوليد بن عتبة وهو أمير على المدينة، فأقبل الخادم بصحفة فعثر فوقعت الصحفة من يده فما ردها والله إلا ذقن الوليد، وانكب ما فيها في حجره، فبقي الغلام واقفا ما معه من روحه إلا ما يقيم رجليه. فقام الوليد فدخل فغير ثيابه وأقبل علينا تبرق أساريره، وأقبل على الخادم فقال: يا بائس، ما أرانا إلا روعناك، اذهب فأنت وأولادك أحرار لوجه الله تعالى. وإن كبير القوم لا يحمل الحقد، لأن الحقد مانع من اتخاذ القرار السليم، وكيف يكون كبيرا من قيد الحقد خطاه وعقد لسانه؟ الراشدين من العافين يقطعون الطريق على هذه الرغبات الجامحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا إلى هذا الحديث الذي أعده الزميل خالد قنديل تحت عنوان العفو في الإسلام من فضيلة الدكتور محمود محمد عمارة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد 5 دقائق من الآن يقدم لنا الزميل فوزي عبد المقصود حلقة من برنامجه الوقف والابتداء. أما الآن فنبقى عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع تلاوة مباركة من سورة الإنسان، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الإنسان تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
3: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في هذه الآية 81 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. تعرفنا على موضع الوقف الأول والثاني في هذه الآية. كان الوقف الثاني على جملة لن يصلوا إليك. تعرفنا على حكم هذا الوقف ومسوغه، لكن هناك من لم يرى الوقف واستحسن الوصل بين هاتين الجملتين: لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. فما مسوغ القائلين بالوصل؟
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا بأن الوقف الثاني من هذه الآية على قوله تعالى لن يصلوا إليك، وقد اختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو كافيا أو مفهوما، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز، وبينا حكم الوقف، ثم في هذه الحلقة نبين حكم الوصل. فأما ما يجوز الوصل فعلى اعتبار أن الفاء في قوله تعالى فأسر بأهلك حرف عطف لربط السبب بالمسبب، أي ربط السبب، وهو قوله تعالى إنا رسل ربك لن يصلوا إليك بالمسبب أو النتيجة فأسر بأهلك. ويجوز أن تكون الفاء في قوله تعالى فأسر بأهلك لترتيب الأمر بالإسراء على الإخبار برسالتهم المؤذنة بورود الأمر والنهي من جنابه سبحانه وتعالى إلى لوط عليه السلام، فهي تفريعية للإسراء بأهله على الوعد بعدم وصول القوم إليه. فلما رأى ابتداء سلامته منهم بانصرافهم حسن أن يبين له وجه سلامته في المستقبل منهم باستئصالهم وبنجاته، فذلك موقع فاء التفريع، أو أن الفاء فاء الفصيحة، وكل هذا مصوغ للوصل.
3: دكتور عبد الكريم، ما معنى جملة فأسر بأهلك بقطع من الليل المبدوء بها بعد الوقف؟
5: ومعنى فأسر بأهلك بقطع من الليل أي فاخرج من هذه القرية مصحوبا بالمؤمنين من أهلك في جزء من الليل يكفي لابتعادك عن هؤلاء المجرمين.
3: نعم، فأين موضع الوقف الثالث في هذه الآية؟
5: أما الوقف الثالث فعلى من الليل من قوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل، وهذا الوقف يختلف باختلاف القراءات الواردة في كلمة امرأتك فقد ورد فيها قراءتان، القراءة الأولى إلا امرأتك بالرفع، وبها قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري، وعلى هذه القراءة يوقف على قوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل على قراءة ابن كثير، أو فأسر بأهلك بقطع من الليل على قراءة أبي عمرو، لأن قوله تعالى إلا امرأتك بدل من أحد، ويكون الالتفات بمعنى التخلف لا بمعنى النظر إلى الخلف، فكأنه قال ولا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك فإنها تتخلف. وأشكل ذلك بأنه يلزم منه أنهم نهوا عن الالتفات إلا المرأة فإنها لم تنه عنه، وهذا لا يجوز، ولذلك قيل هو مرفوع بالابتداء والجملة بعده خبر. وقد راقني ما ذكره الإمام الشوكاني حين قال والرفع على البدل له معنى صحيح، وهو أن يكون استثناء من النهي عن الالتفات، أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت وتهلك، أو يكون المعنى ولا يلتفت منكم أحد لكن امرأتك تلتفت فيصيبها ما أصابهم.
3: نعم، نأتي للقراءة الثانية إلا امرأتك بالنصب وأثرها على الوقف.
5: والقراءة الثانية إلا امرأتك، وبها قرأ الباقون، وعلى هذه القراءة لا يوقف على قوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل. لماذا؟ لأن قوله تعالى إلا امرأتك مستثنى من أهلك، أي فأسر بأهلك جميعا إلا امرأتك فلا تسر بها، فإنه مصيبها ما أصابهم من العذاب بالحجارة لكونها كافرة، أو المعنى فأسر بأهلك إلا امرأتك، أي فلا تأخذها معك. وبهذا فلا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالوقف، ويجوز نصب إلا امرأتك على أنه استثناء من أحد، وعلى هذا الوجه يجوز الوقف على قوله تعالى بقطع من الليل.
3: نعم، وما أثر النهي في كلمة ولا يلتفت على حكم الوقف وجماله؟
5: ومما يجمل الوقف أيضا النهي قبله، وهو قوله ولا يلتفت، وهو وقف كاف لأن المعنى لا زال متصلا. وبعض العلماء يرى أن الواو في قوله تعالى ولا يلتفت استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة، وهو يصوغ الوقف أيضا. قال الإمام الأشموني بقطع من الليل حسن على قراءة من قرأ إلا امرأتك بالرفع بدلا من أحد، وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وليس بوقف لمن قرأ بالنصب استثناء من قوله فأسر بأهلك، وهي قراءة الباقين، ويجوز نصبه استثناء من أحد، والوقف على الليل كما قرئ ففعلوه إلا قليلا بالنصب، وسواء قرئ بالرفع أو بالنصب فالمعنى قائم ومتحقق، والوقف تابع للقراءة، فمن قرأ بالنصب فعلى معنى فأسر بأهلك إلا امرأتك، ومن قرأ بالرفع حمله على المعنى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وعن قتادة أنها خرجت مع لوط من القرية فسمعت الصوت فالتفتت وقالت واقوماه، فأصابها حجر فأهلكها. فالخلاصة أنها امرأة منبوذة، إما بعدم خروجها معهم وبقائها في القوم فتهلك، أو بخروجها ثم التفاتها إلى الوراء فيدركها الهلاك أيضا، فهي هالكة على كل حال.
4: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود،
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تحدثت سورة السجدة عن إتيان موسى الكتاب فكان هدى لهم، وضح لنا ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. تحدثت سورة السجدة عن إتيان موسى الكتاب، وذلك في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومعنى الآية: ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة، فلا تكن أيها النبي في شك من لقائك كتاب القرآن مثلما لقي موسى كتاب التوراة. وقد نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشك في لقائه، والمقصود هنا أيضا نهي أمته. وجعلنا الكتاب الذين أنزل على موسى هاديا لقومه بني إسرائيل من الضلالة، ويشير ذلك إلى أنه لم يتعبد به أحد من ولد إسماعيل، ولذلك خص به بنو إسرائيل. وجعلنا من بينهم قادة يقتدى بهم في دينهم سوى الأنبياء عليهم السلام، جعلناهم يرشدونهم ويدعونهم إلى سلوك الطريق القويم وفق ما في تضعيف الكتاب من الحكم والأحكام، وذلك بأمرنا إياهم بأن يهدوا الخلق إلى طاعتنا. وكان هؤلاء أئمة حين صبروا على مشاق الطاعة ومقاساة الشدائد في نصرة الدين، وفي ذلك إشارة إلى أن الصبر ثمرته الإمامة للناس. وكان هؤلاء الأئمة يصدقون بآيات التوراة تصديقا يقينيا لا شك فيه بحصوله عن نظر واستدلال. وكذلك لنجعلن الكتاب الذي أوتيته هدى لأمتك يا رسول الله، ولنجعلن منهم أئمة يهدون تلك الهداية. وفيه تعريض بكفار أهل مكة، وأجاز بعض المفسرين أن يراد من أئمة بني إسرائيل أنبياؤهم. ومعنى قوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، معنى الآية: إن ربك هو من يحكم ويقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة، فيميز بين المحق والمبطل فيما اختلفوا فيه من أمور الدين، حتى يكون الجزاء لكل بما يستحقه قسطا وعدلا وفق العمل الذي عمله. وقيل: يقضي بين الأنبياء وأممهم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق من الآن نلتقي مع حلقة من برنامج المصحف المعلم. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي في تلاوة من سورة الأعلى.

0: من صورة الأعلى تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي مع برنامج المصحف المعلم الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم، وتلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 23 من سورة النور.
3: سورة النور سورة مدنية، آياتها 64، نزلت بعد سورة الحشر، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 24.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا
1: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا

0: مؤمنون بهذه التلاوة قرأنا معا حتى الآية 29 من سورة النور.
1: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
0: المحصنات،
1: العفائف ومثلهن المحصنون،
0: دينهم الحق،
1: جزاءهم الثابت لهم بالعدل،
0: تستأنسوا،
1: تستأذنوا ممن يملك الإذن،
0: أزكى لكم،
1: أطهر لكم من دنس الريبة والدناءة،
0: جناح،
1: إثم،
0: متاع لكم،
1: منفعة ومصلحة لكم.
0: أخوة الإسلام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وغدا إن شاء الله لنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام.
3: من لها والجن

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة المصرية بثورة 23 من يوليو. الميكروفون الآن بصحبة محمد جمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعل له وطناً يسكن في أكنافه وينعم بخيراته. سبحانه نشكره على نعمة الأمن والأمان، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضرب أروع الأمثلة في الوفاء والانتماء للوطن. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم عبر موجات الإذاعة المصرية احتفالنا بثورة 23 من يوليو. هذه الثورة المجيدة التي تقف فيها مصر أمام محطة مهمة في تاريخها الحديث، تستعيد فيها ذكرى ثورة غيرت ملامح الوطن وفتحت صفحة جديدة في تاريخ الدولة المصرية. إنها ثورة 23 من يوليو التي ما زالت حاضرة في الوجدان المصري، وما حققته من إنجازات. كانت ثورة 23 من يوليو بداية عهد جديد أنهت النظام الملكي وأعلنت قيام الجمهورية، لتبدأ مصر مرحلة مختلفة من تاريخها السياسي والاجتماعي، مرحلة حملت أحلاماً كبيرة في بناء وطن قوي يحقق الكرامة والاستقلال والعدالة لأبنائه. مستمعين الكرام، إن ثورة 23 من يوليو كانت صيحة أيقظت مصر من سباتها وقلبت موازين القوى في وجه المستعمر، وأحيت الأمل في قلوب الضعفاء، وكانت تمصيراً حقيقياً لقيادة الدولة وتولية حكم مصر لأبنائها المخلصين بعد عقود طويلة. وكانت ثورة 23 من يوليو روحاً دبت في جسد مصر من جديد. هذه الثورة التي التحم فيها الجيش مع الشعب، قامت هذه الثورة المجيدة على مبادئ متكاملة، وهي القضاء على الاستعمار وأعوانه، والقضاء على سيطرة رأس المال والاحتكار، والقضاء على الإقطاع، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة جيش وطني قوي. مستمعين الكرام، تظل ثورة 23 من يوليو المجيدة نموذجاً ملهماً للسيادة الوطنية والسياسية والاجتماعية، وملحمةً لاسترداد الكرامة. وقد نجحت هذه الثورة في نقل البلاد من التبعية إلى الريادة الإقليمية والدولية، وصياغة واقع جديد ينحاز للمواطن. ويظل مستمعين الكرام الحفاظ على مكتسبات هذه الثورة وبناء دولة قوية حديثة هو الهدف الأسمى للأجيال المتعاقبة. مستمعين الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

تحتها الأنهار ومساكنها.

يغفر لكم

تحتها الأنهار ومساكن طيبة.

Oh.

وبشر

ووجدك عائلا فأغنى. ألم

فأما اليتيم فلا

فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد

الله الصمد لم يلد ولم يولد.

0: Santo. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu al-Azim.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت لما تيسر من سورة الصف وقصار السور في مستهل احتفالنا هذا، والذي ننقله لكم من مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون عبر موجات الإذاعة المصرية. هذا الاحتفال بثورة 23 من يوليو، هذه الثورة المجيدة التي أعادت لمصر مكانتها وقدرها، وجعلت مصر في مكان الريادة والقدوة والأسوة في مجال التحرر الإقليمي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أذان العشاء.
0: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني لصلاة العشاء من هنا، من رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم عبر موجات الإذاعة المصرية احتفالنا بذكرى ثورة 23 من يوليو. مستمعين الكرام، رغم مرور أكثر من 70 عاماً على هذه الثورة، فإن الحديث عنها لا يزال مستمرا، لأنها كانت محطة فارقة في تاريخ الوطن، تركت آثاراً سياسية واقتصادية واجتماعية لا تزال حاضرة حتى اليوم. وفي ذكرى 23 من يوليو نستحضر تضحيات رجال آمنوا بوطنهم وسعوا إلى بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، كما نستحضر مستمعين الكرام بذكرى هذه الثورة المجيدة قيمة الانتماء والعمل والإخلاص، وهي القيم التي يحتاجها كل وطن في كل زمان. مستمعين الكرام، والآن مع هذه الكلمة الطيبة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالأمم الحرة الأبية العزيزة لا ترى تاريخها يمضي هكذا سلسلا كالماء الجاري، إنما الأمم الأبية العزيزة صاحبة الأنفس التي ترفض الضيم وتأبى الظلم، حتما تجد في تاريخها قفزات تحررية وثورات عزة وإباء ورفض للضيم، لأن الرضا بالضيم بمنزلة الكفر سواء بسواء، والإنسان الحر الإنسان العزيز الأبي الذي لا يركع إلا للواحد الأحد سبحانه وتعالى هو الإنسان المؤمن حق الإيمان، وليس عن عصبية نصدر في قولنا هذا، إنما هي حقيقة تقررها آيات القرآن الكريم. ونحن حين نلتفت إلى التاريخ الماضي منذ أعماقه قبل أن تتفتح عيون أي من البشر، علمنا في تاريخنا أن مصر وطن حر أبناؤه أحرار أعزة أماثل أماجد كرام رفضوا الضيم على امتداد التاريخ، وأعلنوا للعالم كله أن أبناء مصر يستطيعون أن يأكلوا الخبز الجاف دون أن يجدوا غموسا يغمسون فيه لقمهم ويعيشون أحرارا، لا يطلبون عزا ولا مجدا ولا رخاء ولا رفاهية، وهم مكرهون وهم محبطون وهم مضغوط عليهم أو إرادتهم ليست بأيديهم. أحمس ابن مصر ثار بالشعب المصري على الهكسوس، واقرأوا التاريخ، وفي مضي الزمن كان استقبال أبناء مصر لعمرو بن العاص وثلل المؤمنين من حوله كان استقبال أبناء مصر لهم ترحيبا وإيجابية معهم ضد الرومان الذين ضيعوا ثروات المصريين وحاولوا الاستبداد بالمصريين وأرهقوهم عنة رغم وحدة الديانة التي ينتمون إليها. فتح أبناء مصر ذراعهم وباعهم لأبناء المسلمين الذين يريدون إنقاذهم من هذا الطغيان الروماني رغم وحدة الدين مع المصريين، وانتصر المسلمون وانتصر أبناء مصر بعون المسلمين القادمين مع زعيم التحرر الوطني لمصر سيدنا عمرو بن العاص. ويمضي التاريخ ويزداد المصريون إيمانا بعزتهم وتمسكا بإبائهم وحريتهم، يعلن ذلك قائد كبير فيهم أحمد عرابي قائلا للقصر المعاون
1: لمن ليسوا بمصريين ويريدون استغلال المصريين واستعباد المصريين وإلغاء إرادة المصريين في وطنهم مصر. يقول وهو في وسط الجموع الحاشدة أحمد عرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول مخاطبا القصر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وهي مقولة للقائد الأعز الأعظم في البشر عمر بن الخطاب، التي عاش والمسلمون يرفعون رايتها إلى يوم الناس هذا. ثم لما حينما جاء نابليون بخيله ورجله يريد أن يبني من مصر مستعمرة له في الشرق قاطعة على إنجلترا طريق التجارة مع الهند، لم يرضى المسلمون بما أغرى به نابليون أبناء مصر، وإنما في 3 سنوات فقط أو أقل قامت ثورة القاهرة الأولى يتقدمها أبناء الأزهر، ثم ثورة القاهرة الثانية ينضم فيها أبناء التجارة من وجهاء القوم المصريين إلى أبناء الأزهر. ويضطر نابليون إلى السفر إلى فرنسا ويوكل بعده كليبر فيسرع، ثم يوكل كليبر مينا فيعلن إسلامه ويحاول اجتذاب قلوب المصريين، فلم ينل ذلك احتراما أو قبولا لدى المصريين. فلما أحس مينو أنه لا فائدة جرأ أذيال الخيبة والهزيمة والعار وراح تلعن خطواته شعراء مصر بقصائدهم العظيمة التي خلدت إباء مصر وعزة مصر. ثم أرهق المصريون إرهاقا شديدا بنظم الحكم التي تعاقبت عليهم، فقاموا بالثورة، ثورة 23 يوليو، التي أعز ما أنجز أبطالها إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، صارت رائدة الإذاعات العالمية في هذا الميدان. كل أولئك من إحساس المصريين بأن الضيم مر المذاق وبأن عيشا بمذلة أفضل منه المكوث في القبور، أكبر عزيزا ولا أركع في الدنيا لغير الله وحده لا شريك له. مصر وطن حر أبي عزيز مكافح مثابر يضحي بالنفس والروح ويرخص عليه الدم العزيز الذي هو وقود الحياة والذي هو أكسير الحياة. العيش في مذلة أو ضغوط أو لون من ألوان التسيد على الحرية الذاتية للمصري مرفوض البتة، ودونه الموت الزؤام. بهذا المفهوم وبهذا الإحساس عاش أبناء مصر ثوارا أماجد أماثل، شعب يحتضن آمال جيشه وجيش يحمي حرية شعبه ويطالب دائما بالتغيير الذي هو سنة الحياة. فتش وراء كل ثورة عبر التاريخ تجد عزتي أغلى من حياتي، موتي يهون في سبيل أن أعيش عزيزاً أبيا، أتنسم وأتنفس الحرية بعمق لأنني حر، أتنسم عبير الإيمان بعمق لأنني لا أركع إلا للذي خلق السماوات والأرض. هذه هي القاهرة، اسمها على مسمى، ليس شعاراً وإنما هو حقيقة سجلها التاريخ محفورة في ضمير كل مصري. القاهرة العزيزة الأبية الظافرة مهما كان الأعداء، بنت المعز حقيقة، صدق من قال فيها بنت المعز القاهرة حتى الصباح ساهرة. جميلة رقيقة رشيقة مغامرة مغامرة. التاريخ لم يسجل عليها انسحابا أمام عدو بإرادة الجنود أو قهروا فذلوا، وإنما لما وقعت نكسة يونيو 67 لم يمض على وقف إطلاق النار سوى ساعات، وبدأ المصريون من غربي القناة يرشقون أعداءهم ولو بالنبال. المهم أنهم أعلنوا أنها تستعصي على ابتلاع الهزيمة وتأبأها كل الإباء، وظلوا يقاتلون ويثابرون وينافحون بألوان من القتال شتى، لا يستطيعها ولا يستطيع تحقيقها إلا أفراد الجيش المصري على مستوى العالم. هزيمة لكنها لن تبتلع، نكسة لكنها مرفوضة، والنصر لنا بإذن الله في رمضان، وهم صوم وهم صوام عبروا القناة وحطموا خط بارليف الذي قال عنه العسكريون هنا وهناك وهنالك إنه مستحيل أن يتم عبور وهو موجود، وعبر الجنود على جناحي القدرة الإلهية، لم يمسسهم سوء. مصر ولادة، يستشهد الشهيد فيولد ألف شهيد، هكذا كان تاريخنا وهكذا نعيش أيضا. قلت لها إنك يا مدينتي لباهرة، بقية القصيدة، أخشى على هذا الجمال. أي جمال؟ مناخ جميل، طقس لذيذ، نسيم عليل، هواء عظيم، مياه أعظم، خضرة، الصحراء تنتج الآن أكثر من الدلتا، عبقرية مصرية، لغة، بلد يعرف كيفية الحوار مع الرمال والزلط وما شاكل ذلك، وأن يستل أرزاق شعبه من بين هذه الأمور من رمل وزلط وما شاكل ذلك. قلت لها إنك يا مدينتي لباهرة، أخشى على هذا الجمال، فالليالي غادرة، فلملمت القاهرة، فلملمت رداءها وقالت ساخرة، كم ظالم قد مر بي ولا أزال القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر ضمن احتفالنا بذكرى ثورة 23 من يوليو، والذي ننقله لكم من مسجد الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون عبر موجات الإذاعة المصرية. مستمعين الكرام، لم تكن ثورة 23 من يوليو مجرد ثورة إصلاح سياسي فقط، بل كانت لتحقيق الإصلاح الاجتماعي. لقد جاءت الثورة بانحياز تاريخي واضح لصالح الطبقات الكادحة من العمال والفلاحين، لتعيد إليهم كرامتهم المفقودة. انتقلت مصر بفضل الله ثم الثورة إلى مرحلة التخطيط الشامل وبناء القاعدة الصناعية الكبرى المستقلة، وتجلى ذلك في تشييد السد العالي كأعظم مشروع هندسي وتنموي لحماية مصر من الفيضانات والجفاف، وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لإطلاق النهضة الصناعية. كما شهدت مصر بفضل هذه الثورة توسعاً كبيراً في مجال التعليم، وأصبح التعليم متاحاً للجميع. ويبقى مستمعين الكرام قرار تأميم قناة السويس واحداً من أبرز المحطات التاريخية المرتبطة بثورة يوليو، في خطوة أكدت حق مصر في إدارة مقدراتها وأصبحت رمزاً للعزة والكرامة الوطنية. والآن مستمعين الكرام، مع هذه الابتهالات والتي نستمع إليها من فضيلة المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة.
3: بسم الله الرحمن

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا مستمعين الكرام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، نصل بحضراتكم إلى ختام احتفالنا هذا، والذي نقلناه لكم من مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون عبر موجات الإذاعة المصرية بمناسبة ذكرى 23 من يوليو. مستمعين الكرام، إن حب الوطن غريزة فطرية أودعها الله في النفوس، فالوطن هو التاريخ والحضارة. إن حب الوطن شعور نبيل يجب أن يترجم إلى عمل دؤوب وإتقان. حب الوطن يتجلى في نبذ الفرقة والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية لحماية البلاد من كيد الحاقدين والطامعين، والعمل بجد واجتهاد لدفع عجلة التنمية والازدهار. نسأل الله أن يحفظ وطننا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. إخوة الإيمان، في الختام كان معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومتحدثاً فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر، ومبتهلاً المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. هذه تحيات الزميل بدوي عبد الحافظ من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة عاطف العدل ومحمد كمال. هذه تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني. تقبلوا تحيات محمد جمعة من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي، تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سأقوم بإذن الله بعمل عمرة قريبة، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل عمرة بعد تحللي من العمرة الأولى؟ أرو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
7: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وبعد، فإن الحج أحد أركان الإسلام العظام ودعائمه الجسام، مفروض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة حديث سيدنا عبد الله بن عمر الذي رواه عن نبي الأمة وسيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها وحج البيت. وأما العمرة فاختلف في درجة مشروعيتها أهل العلم، ما بين الوجوب وما بين كونها سنة، والراجح أنها سنة. وبخصوص واقعة السؤال نقول: هذا السؤال لم يتحدث عن حكمه أهل العلم السابقين، ولم يشغل حيزا من تفكيرهم، لأنه لم يكن له وجود في عهدهم وزمانهم، حيث كانوا يكتفون بعمرة واحدة في سفرتهم، بخلاف ما عليه الناس في هذه الأزمان المتأخرة، حيث تؤدي بهم عاطفتهم الدينية وطمعهم في ثواب الله إلى عمل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة، منتهذين وجودهم في بلد المناسك. ومن وجهة نظري الشرعية، لا مانع من عمل عمرة بعد عمرة إشباعا للعطش الديني عندهم، وريا لظمائهم، وإطفاء لنار شوقهم الإيماني. ويمكن أن نقول: ليس هناك نص شرعي، لا في الكتاب ولا في السنة ولا أثرا عن الصحابة أو التابعين، يمنع من ذلك. وفي المقابل أيضا، ليس هناك نص شرعي يأمر بذلك، فيبقى الحكم على الجواز المطلق. وعلى العكس، قد نحتمي في ظل حائط نص يستنتج منه القول بالجواز، حينما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة وأحب الزوجات إليه سيدتنا عائشة، أرسلها مع أخيها عبد الله ليحرم بها من التنعيم لعمل عمرة جديدة بعد أن فازت بحج وعمرة مع زوجها المحبوب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة من وجهة نظر الشرعية: مشروعية عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة، لكني أقول بشرط عدم المبالغة، فلا يصل بنا الأمر إلى عمل عشر عمرات أو تسع عمرات أو ثمان عمرات، فالوسط أولى، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: أما الرسالة التالية مستمعينا الكرام، فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أعمل في شركة تسويق عقاري، ومتاح لدي إمكانية الحصول على معلومات خاصة لعملاء هذه الشركة كالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف مثلا، فهل يجوز لي استخدام قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة لغرض التسويق لمصلحة تخصني بعيدة عن المجال الأساسي للشركة التي أعمل فيها؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يجوز شرعا للموظف أن يستخدم بيانات عملاء الشركة التي يعمل بها، مثل البريد الإلكتروني مثلا أو أرقام الهواتف، في أغراض تسويقية خاصة به لا علاقة لها بنشاط الشركة، لأن ذلك يعد خيانة للأمانة واستغلالا للعمل بغير وجه حق. أيها السائل الكريم، إن العمل في الإسلام أمانة، وكل ما يصل إلى يد الإنسان بسبب وظيفته هو أمانة يجب عليه حفظها وعدم التعدي عليها. فصاحب العمل أو جهة العمل لم تمكن الموظف من الاطلاع على بيانات العملاء إلا ليؤدي العمل الذي كلف به، لا ليستفيد منها في شؤونه الخاصة أو في أنشطة لا صلة لها بعمله. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل الأمانة في القرآن الكريم، فقال عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وحذر ربنا سبحانه وتعالى من الخيانة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال عز وجل: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة التفريط في الأمانة، فجعل خيانتها من علامات النفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وقال في حديث آخر: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وبيانات العملاء من أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني أو غيرها ليست ملكا للموظف، وإنما هي أمانة وضعت بين يديه بحكم عمله، فلا يجوز له استعمالها إلا فيما خصصت له وبما يحقق مصلحة جهة العمل فقط. أما استخدامها في الدعاية لنشاط شخصي أو لمصلحة خاصة فهو تصرف غير جائز شرعا، حتى ولو كان ذلك شائعا بين بعض الناس. إن الشرع الشريف لا ينظر إلى مجرد القدرة على التصرف، ولكن ينظر إلى الإذن والحق، فكل ما لم يؤذن فيه فهو تعد وخيانة ولو لم يظهر ضرره في الحال. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم إن استخدام الموظف لبيانات عملاء الشركة في مصالحه الخاصة أو في أغراض تسويقية خارج نطاق عمله أمر محرم شرعا، ويجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يلتزم بالأمانة التي ائتمنه الله عليها، وأن يقتصر في استعمال هذه البيانات على ما أذن له فيه فقط. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
6: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كل إنسان في هذه الحياة يخطئ ويصيب، فإذا ما حدثته النفس الأمارة قائلة له: أما زلت تبكي تريد أن تتوب بعد كل هذه المعاصي؟ لقد أسرفت وتجاوزت الحدود ونقضت العهود مرارا، كيف لمثلك أن يرحم؟ إن ذنوبك أكبر من أن تغفر، فاستمر في طريقك فقد فات الأوان. على العبد المسلم أن يرفع صوته يقينا بالله تعالى، محدثا تلك النفس الأمارة: اسكتي، لقد أتعبتني أيامك، أنا معترف بذنبي وأعلم أني أخطأت كثيرا، لكن قلبي كاد ينفجر من الضيق، أنا لا أقنط من رحمة الله. فالله الرحيم يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، ورحمة الله تعالى أوسع من جرمي. فإن حدثتك قائلة تخدع نفسك، أنت ضعيف، ستعود إلى الذنب غدا كما فعلت سابقا. الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وأنت تلوثت بالآثام، أين كان هذا البكاء حين كنت تعصيه؟ لا مكان لك في قافلة الطائعين. سارع وقل لها: أيها العبد المذنب، كذبتي، إن كان ذنبي عظيما فإن عفو الله أعظم، أنا لا أعتمد على صلاحي بل أعتمد على كرم ربي الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، سأسقط على أعتابه وأبكي حتى يرضى، فهو الغفور الرحيم ولن يطرد محتاجا وقف ببابه.

0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 12 وحتى الآية 13 من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لحادثة وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم مع الكافرين به، لا يقتصر في الحدث عما وقع، ولكنه يعالج قضية عامة كونية إلى أن تقوم الساعة، ويجعل الحدث الحاصل في زمنه صلى الله عليه وسلم سببا فقط ليعطي عموم الحكم في كل زمان وفي كل مكان. وإلا لو اقتصر الأمر على معالجة حدث وقع لسخص الحدث وشخص الحكم بالقوم الموجودين مع رسول الله. والقرآن إنما جاء للناس كافة وجاء للزمان عامة، فلا بد أن تكون القضية المعروضة أمام رسول الله من قوم عاصروا رسول الله قضية لها سبب خاص، ولكن العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. فالقوم الذين كانوا يكذبون رسول الله اضطربوا في أمر التكذيب، فمرة يقولون إن محمد ساحر، ولكنهم أغبياء، لأن الرد على هذه القضية لا يحتاج إلى منطق ولا إلى علم ولا إلى فلسفة ولا إلى بلاغة، لأننا نقول لهم: أنتم تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم سحر من آمن به، فإذا كانت له قدرة السحر ليؤمن به أو فما باله لم يسحركم أنتم أيضا لتؤمنوا به، فبقاؤكم على الكفر به دليل على أن المسألة ليست مسألة سحر. واضطربتم مرة أخرى فقلتم إنه شعر، وأنتم أعلم الناس بطبيعة الشعر وبطبيعة النثر وبطبيعة الكلام المرسل وبطبيعة الكلام المسجوع، والقرآن ليس واحدا من هذه الأشياء. ولو أن جماعة غيركم قالوا مثل هذا القول لقبل منهم، ولكن قوما تمرسوا بالفصاحة والبلاغة وعقدوا لها الأسواق وتبارى فيها الشعراء والخطباء والحكام، قوم لا يقولون مثل هذا القول. ومرة يقول القرآن كويس، نقضوا كلامهم الأول، ولكن العيب الوحيد أنه نزل على هذا الرجل، ولو أنه نزل على غيره لآمنا به. إذن فطبيعة القرآن لا كلام في حقها، ولكن الكلام في من نزل عليه القرآن. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم اضطربوا اضطرابا آخر فقالوا، وهم العاص بن وائل السامي، الوليد بن المغيرة، الأسود بن عبد المطلب، الأسود بن عبد يغوث، كل هؤلاء قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، طب نعمل ايه؟ شوفوا بقى المنطق، لو أنهم يعقلون وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، العاقل يقول ماذا؟ فاهدنا إليه وفقنا إلى الإيمان به. إنما يقول إن كان هذا هو الحق ومن عندك يا الله فأمطر علينا حجارة مثله، يبقى ده غباء ولا مش غباء؟ يبقى إذن في كل ناحية من النواحي بعد ذلك يعالج الله في هذه المسألة الشخصية من هؤلاء الذين قالوا ذلك قضية كونية ستظل إلى أن تقوم الساعة. ما هي القضية؟ أنكم دعوتم على أنفسكم إن كان هذا هو الحق فلن نؤمن به، وما دام لن نؤمن به أمطر علينا حجارة أو ائتنا بعذاب أليم، كما قال قوم عاد لهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، نزل علينا بقى العذاب. إذن دعوا بشر على أنفسهم أم دعوا بخير؟ دعوا بالشر. يعالج الله قضية في الدعاء بالخير أو الدعاء بالشر. قد يضيق الإنسان ذرعا بأمور تحيط بذاته أو بالمحيط منه، فإذا ضاق ذرعا بأمور تحيط به في ذاته من ألم كمرض مثلا أو عاهة لا يقوى على الصبر عليها أو لا يقوى على تحملها فيتضايق ويقول يا رب ريحني، ريحني يعني إيه؟ يعني أموت. يبقى دعا على نفسه. فلو أن الله استجاب دعاءه لقضيت الإيه؟ المسألة. ولكن الله حكيم لا يأتمر بأمر أحد من خلقه ولا يعجل بعجلة العباد، وكما يؤجل لك استجابته لدعوة الخير منك برضو يؤجل إجابتك لدعوة الشر منك على نفسك. يبقى إذن فيه رحمة. أنت تقول أنا بدعي بالخير والله سبحانه وتعالى لا يعطيني، قل خذ في مقابلها وتدعو بالشر على نفسك ولا يجيبك الله. فكديا قدام دي ألا يضيق الإنسان زرعا بمن حوله يقول إيه الله يخذني علشان أستريح من وجهك. طب هب أن الله أجابه إلى هذه الدعوة ماذا يكون الموقف؟ إلهي أعمى ولا شفكش، مش ده بيحصل؟ تقول الولية لوحدها إلهي ربنا يسقيني نارك، الله بتيجي على نفسي. طب نقول لهم بقى تعالوا لو أنكم تحبون أن يجيب الله دعاءكم وكان يجاوبكم إلى دعاء الشر كانت المسألة تنتهي وتزعلوا ولا ما تزعلوش؟ ده أنتوا بتدعوا حتى الأم وهي بتدعى تجيب المتناقضات، تقول يسقيني نارك. طب ده السقيا للري والنار للحرارة ما تتوزني، يبقى مسألة بس ضيقة به. إذن فيضيق الإنسان زرعا بنفسه أو يضيق زرعا بمن حوله فيدعو على نفسه بالشر. لما يدعو على نفسه بالشر إن كنت عايز ربنا بقى موظف عندك واللي تقوله عليه يمشيك أن يمشي لك دي. ولذلك قال في الآيات السابقة ليعالج هذه القضية ولو يعجل الله للناس إيه؟ الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فكما قبلتم أن يؤجل الله لكم دعاء الشر على أنفسكم فاقبلوا منه تأجيل دعائكم بالخير، لأن الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله. وقد تطلب خيرا تعلمه ولكن الله يعلمه في الشر، فمن مصلحتك أن لا يجيب، من مصلحتك أن لا يجيب. ولو يعجل الله للناس الشر إذا دعوا على أنفسهم استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم وانتهت المسألة. ولكنك انت يقول لك إيه ده اللسان بيدعي والقلب بيقول إيه لا أهو ربنا احترم لا بتاعتك وبرضو خلاك تنفس عن نفسك ولا عملش اللي انت إيه اللي انت عايزه. فكما احترمت عدم إجابته لك في الشر على نفسك أو على من تحب فاحترم عدم إجابته لك في الخير لك أو لمن تحب. ليه؟ لأن الله لا يعجل بعجلة العباد. ولو أن الله أجاب كل واحد إلى دعائه لكان الله يبقى موظف عندنا اللي احنا عايزينه يا رب اعمله، لا ده عامل علينا كنترول يقول لي يا غبي الدعوة دي انت بتدعيها لأنها خير وهي مش خير، ولذلك أنا هعمل في الجميل ولا جاوبكش عليه وحصهم في حسبها خالص كده بلاش. الله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. ولذلك ايه خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون. وكم استعجل انسان امرا يريد به خيرا فاذا هو وكم حزن على أن دعوة بخير لم تجب له وإذا بها هي عين الخير في أنها لم تجب. إذن من عظمة الحق أنه لا يعجل بعجلة الخلق. فالحق سبحانه وتعالى يجيب هذه الآية بقول القوم الذين كذبوا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من حجارة. ده كذابين، ده فلس في الحج. ليه؟ قال لك بدليل انهم لو كانوا عايزين يرتاحوا من الحكاية دي ويموتوا زي ما هم عايزين من ربنا يموتهم أمطر علينا، كان إذا مس الإنسان منهم الضر ما عملوش بقى كده وقالوا يا رب ارفع عنا الضر. الله، ايه التناقض ده؟ يبقى دليل على انهم كذابين في الكلمه ولا مش كذابين؟ طب ده اذا مس الانسان ضر ايه دعانا لجنبه. طب واذا كان هو عايز يتخلص من الحياه طيب ماله بقى بيدعينا ليه؟ يبقى ما دام في الجزئيه الضاره عمال بيدعينا يبقى هو كذاب في الايه؟ وكذب مفضوح، مش كذب بس، وكذب مفضوح ومخزي، مش كذب مفضوح بس. وايه ليه؟ لانك انت بتدعي مين؟ بتدعي اللي كفرت بيه. شوف الخيبه بقى، اذا كنت بتدعي حد تاني ده انت بتدعي مين؟ اللي كفرت بيه وقعدت تعاند الرسول بتاعه وبعدين ما لقيتلكش منبر الا مين؟ الا نفسه. اما الانسان لما بيضيق بنفسه ويدعي على نفسه فدي زي المتنبي ما قاله كفى بك داء ان ترى الموت شافيا، يعني بالزياده الداء اللي يخلي الواحد يقول يا رب ريحني بقى، معنى يريحني يعني الداء اللي هو عنده اكثر من مين؟ اكثر من الموت. لان حينما يكون الموت امنيه لانسان يبقى ما يلقاه الانسان الحي شر من الموت. واذا مس الانسان الضر، المعنى ده جه في عبارات متعدده. فآية تفرد الإنسان، وآية تفرد الإنسان بمعنى وتفرده أيضا بمعنى آخر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، ويجي أتاني وإذا مس الإنسان ضر دعانا الله، ويجيب جم مرة جم إذا مسكم الضر فإليه إيه؟ يبقى للجمع. وإذا مس الناس ضر إيه؟ الله. يبقى مرة يجيبها مفردة ومرة يجيبها ايه جمع، ومرة يجيبها مفردة بألوان شتى، ومرة يجيبها جمع بألوان شتى، ومرة يجيبها في البر ومرة يجيبها في البحر. وإذا مسكم الضر في الايه في البحر ضل من تدعون إلا. إذا بده يستوعب حالات أن الإنسان إذا أصابه ضر ولم يجد مفزعا له لا من ذاته ولا من البيئة المحيطة به لم يجد إلا ربه، ومن الأسف أن الرب الذي كفر به. شوف الخيبة بقى، نقول له الحكاية دي ازاي بقى؟ قال لك لأن الإنسان الآية كده بتدينا صور تصوير دعانا لجنبه، يعني مضطجع أو قاعدة أو إيه قائمة. الإنسان في تصرفاته في الكون طبق الأصل هذه المسائل هي المتمشية مع أطوار تكوينه. العيل الصغير ينيموه لسه الطفل كده ما يفضلش ينقلب إلا زي ما ينيموه على جنبه يفضل على إيه؟ على جنبه، وينيموه على ظهره يفضل على ظهره، لما يبتدي بقى يكبر شوية يقدر ينقلب ويقول لك الواد قد إيه؟ الواد انقلب، أدي حركة. وبعدين بقى تيجي حركة القوة الثانية يقول لك ده الواد قعد، دي مرحلة القوة الثانية. وبعدين يقول لك إيه ده الواد وقف قام إنما ما يقدرش يتحرك. يبقى الأول جه على جنبه ولا يقدرش يقعد، وبعدين قدر يقعد ولا يقدرش إيه يقف، وبعدين قدر يقف ولا يقدرش إيه يمشي، وبعدين يمشي إيه لتمام الحركة. الله هنا في هذه الحالة التصويرية صور لنا ثلاث إيه ثلاث حالات. الحالة الأولانية قال إيه؟ لجنبه أو قاعدا أو قائما، ما جابش الحركة بتاع المشي. قال لك لأن المتحرك للمشي ده ضر ما قعدوش، إنما المراحل الثانية يبقى قائم يبقى قادر على القعود وعلى الإيه الجنب، وقاعد يبقى قادر على الإيه على الجنب ولا مش قادر على القيام، يبقى كل واحدة إيه. أم قال لك طبق الأصل تلك هي مرحلة النقض لمظاهر الحياة. بعد الانسان ما يبقى كده في جوه مش عارف ايه، وبعدين يعمل ضعف وشيبه، ضعف وشيبه يعمل ايه؟ الاول ما يقدرش يمشي، انما يقدر يقف، وبعدين تدخل عليه المساله اكتر شويه يبقى يقف، انما ما يقدرش ايه؟ يمشي. وبعدين بقى تيجي عليه مرحله ثانيه ايه؟ يقعد ولا يقدرش يقف. والمرحله الثانيه لا يمشي ولا ايه؟ ولا يقف ولا يقعد، ويفضل نايم على ايه؟ على جنب، ويمكن هم اللي يقلبوه. تبقى هي المرحلة بتاعت الايه؟ اذا نقد كل شيء يأتي على عكس بنائه، نقد كل شيء يأتي على عكس ايه؟ بنائه. فكما بنيت مراحل الانسان هكذا جنبا فقعودا فقياما فسعيا وحركة، تنتهي برضو بالعكس، لان النقد دائما على عكس الايه؟ على عكس البناء. ولذلك احنا استدلينا على صدق الله في اخباره لخلقه بكيفية خلقكم. كيفية الايه؟ احنا ما شهدناش الخلق، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، وما دام ما اشهدتهمش الاثنين دول فاياكم ان تأخذوا معلومات من احد عنه، ما تأخذوش معلومات عن كيف خلقتم، لأن ما أشهدتش حد عشان أقول ده قال لكم من وراي، ولا خلق السماء والأرض، يقول لك خلق السماء والأرض والشمس وانفصلت ومش عارف وإيه وعملت وبردت، اوعوا تصدقوا الكلام الفاضي ده. ليه؟ وقول الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يدل على أن هاتين قضيتين لا يمكن أن ينتهي العقل البشري معزولا عن منهج السماء في معرفة هذه الكيفية. فإن حدثتم كيف خلقتم فقولوا كذبتم، فإن حدثتم كيف خلقت السماوات والأرض فقولوا إيه؟ ليه؟ لأن الله هو الذي خلقها وحده ولا شيء معه، وما شهد أحد من هؤلاء مشهدا ليخبركم به. وقول الله وما كنتم متخذ المضلين، المضلين اللي هم بيقولوا لكم إيه؟ أنتم خلقتوا كذا وكنت إردي وطلعت مش عارف فين وعملت إيه والسماء أصلها كانت إيه وانفصلت، الكلام ده كله يبقى سماهم ربنا ايه؟ مضلين. لو لم يقل الله هذه الآية ثم جاء قوم ليقولوا الانسان اتخلق كذا وكان اصله خلية مش عارف ايه وعمل ايه وهو الى اخره، او السماء اصلها كذا، لكنا قلنا الان القرآن ما تعرضش ليه، يمكن نصدقه، ام ربنا عمل عندنا مناعة علشان لما يجي حد يقول كلام زي ده نقول له لا انت مضل، لان الله قال وما كنت متخذ المضلين ايه؟ المضلين. يبقى دي مسألة قضية ما حدش يقول فيها إلا مين؟ إلا ربنا. طب خلقنا، الخلق بتاعنا غيب عنا، أخبرنا عنه من خلقنا خلاص، وما فيش حد شاهد وياه هذا المشهد عشان يقول لنا كويس أوي. لكن الخلق اللي هو بيه الحياة بيجي ينقضوا إيه؟ الموت. ولكن الموت مشهد نشهده، يبقى الحياة كانت ايه؟ غيب اخبرنا به ممن خلقها، ولكن الموت مشهد بنشوفه. طب يا اخوة ايه الحكاية دي؟ ام قال لك الموت بينقض الحياة، ومدام الموت جاي عشان ينقض الحياة يبقى القضية العامة ايه؟ ان نقض اي شيء يأتي على عكس بنائه. بيننا عمارة الدور العشرين، لما نهد العمارة نهد الأولان ولا نهد العشرين؟ فيبقى اللي انبنى الآخر هو اللي ينهدم الأول. يبقى نقض كل شيء يعفي على عكس ايه؟ على عكس بنائه. والموت نقض للحياة. طب احنا بنشوف الموت يعمل يقول لك فلان روحه طلعت، ادي واحدة، وبعدين وده فلان يا شيخ هتسيبوه من غير دفن؟ ده شضب، شضب يعني ايه؟ صلب جسمه كده. طيب وبعدين يقول لك سيبه، حتى هنسيبه ننتب، ده بقى رمه. وبعدين بعد ما يبقى رمه شويه الميه يطلعوا في الجو، وشويه المخلفات بتاعت ال 16 عنصر يروحوا للتراب. الله، تبقى نقضت الحياه على اي كيفيه؟ روح خرجت فجسم تصلب، بعد تصلبه رمى وانتن، بعد كده تبخر ماؤه وبقي ايه؟ دي المراحل الموت، ودي بنشوفها ولا ما نشوفهاش؟ بنشوفها. إذن الموت مشهد والحياة غيب أخبرنا الله به، والموت ينقذ الحياة، فكيف جاء الموت؟ خروج روح فتصلب فرمة فتبخر ماء فبقاء عناصر في الأرض. طيب ربنا قال لنا بقى كده، قال أنا خلقت جبت التراب وحطيت عليه الماء بقى إيه؟ طيب أدي أول مرحلة تراب وإيه وماء اللي هي آخر مرحلة، وبعدين عملت بإيه؟ سبته لما إيه عطل يعني قطع ويا بعضه كده بقى منتج، وبعدين عملت صلصال جامد كده وعملت صورت الإنسان وبعدين نفخت فيها الروح. يبقى آخر مرحلة في الإيجاد إيه؟ تبقى أول مرحلة في الموت تطلع الروح تروح نازلة بقى كده. يبقى نقض كل شيء على عكس إيه؟ على عكس بناء. مدام نقد كل شيء يعطي على عكس بناه، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا على الحكاية دي الجمع والقائم والقاعد ما جابش الماشي، لأن الماشي ده مدام عنده قدرة يبقى ما بيش ضر، ضر في ذاته وإن أصابه ضر من إيه؟ من غيره. إيه الضر؟ إيه الضر دي؟ أما لك الضر ده مقابل النافع، والشيء الضار يقابله النافع. طب إيه النافع وإيه الضار؟ النافع هو ما يبقي الشيء على صلاحه الممتع المريح في الذات أو في الخارج. ساعة ما تكون ذاتك كده مستقيم وملكاتها وأعضائها كلها سليمة تبقى أنت إيه؟ ما عندكش دور. إذا حصل في أي عضو من الأعضاء خلل إيه؟ ابتدأ الإيه؟ ابتدأت المتاعب. ولذلك ما هي السلامة؟ السلامة العامة هي إيه؟ أن لا تشعر بأن لك عضوا. يوم ما تشعر بأن لك عين يعرف أنها بتوجعك، وإذنك يعرف أنها بتوجعك، تقعد دروسك دي عمالة تطحن وتأكل ولا أنت داري به، يوم ما يجي فيها شوية وجع تتنبه إلى أن لك إيه؟ ضرس. يبقى إمتى السلامة تفقد؟ إذا علمت العضو. ساعة العضو ما يجي فيه ألم تعرف أن لك عين، يقول اه يا عيني اه يا ودني، يقول يا سلام على وجع العين، يا سلام على هي وجع كل حاجة متعب، بس لأنك انت بصدد ايه. انما اللي ما عندوش وجع وسليم في اي حاجة ما يضرش بايه؟ ما يضرش برجله الا ما قدرش يمشي، ما يضرش بالاصبعه الا نجيه فيها كله كده وقعد ايه يتعبه كل هذا السلام. وفي اللي حولك يحققون لك المتعة والصفاء بدون كدر. ادي معنى النفع. الضر المقابل لايه؟ المقابل لهذا. طيب الإنسان بقى عنده كبرياء الذاتية. معنى كبرياء الذاتية اللي هي يشرحها قول الحق سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كل حاجة عنده إيه؟ سليمة. يبقى إيه؟ وبعدين بقى لما يجرى له شوية مرض ينزل للي هياخده يوديه للدكتور. الله. يبقى الطغيان بيجي إمتى؟ عند استكمال النعمة، النعمة في الخارج والنعمة في الداخل. طب يفرض ان النعمة ابتدأت بقى تنقبض عن الانسان، يوم الانسان الكبرياء بتاعه ايه؟ يتطالب. واللي كان عامل عليه مثلا فتوى يقول له خد ايدي والنبي لما امشي شوية. الله ايه اللي جرى؟ ما هو انت ما استغنتش بقى. والاستغناء انت اصلا الانسان غبي في الاستغناء، لان الانسان لا يستغني الا بما هو ذاتي فيه. انما بما هو موهوب له اوعى يغتر به، لان الواهبة قد يقبض هبته. عافيه يقدر ربنا ياخذها، وكثيرا ما راينا اصحاء مرضوا مش كده. طب شويه غنى ربنا ياخذهم، وكثيرا ما راينا اغنياء افتقر بجاه، وكثيرا ما راينا اصحاب جاه خرجوا من جاههم. الله. يبقى الغرور يجي بايه؟ الغرور يجي بالشيء الذاتي اللي ما يمكنش حد ياخده منك. فإذا نظرت إلى شيء من ذلك لا تجد لك شيئا ذاتيا أبدا. يبقى يجب أن ينعدم مين؟ أن ينعدم الغرور، لأنها مدام كلها موهوبات الواهب يسلب وتنتهي الإيه؟ تنتهي المسألة. لكن الإنسان لما تيجي تسلب منه نعمة حوله فيما ينفع له أو في ذاته لا يسلم نفسه رخيصة وما يتأباش. زي ما قلنا مثلا افرض انك انت معادي دكتور، الدكتور ده وحيد في البلد وبينك وبينه اي عداوة ومش عارف ايه وبتاعه متكبر عليه ومش عارف ايه ويمكن يصلحوك عليه ما تنصلح، وبعدين يجي لك شوية مرض ايه اللي يحصل؟
4: صلح
3: تروح بقى ما تكذبش نفسك، لأن المسألة مش متعلقة بالغدا، متعلقة بمين بالذات. أهو الإنسان كده إذا مس إنسان الضر، الإنسان الكافر سمى يمس الضر، إنما المؤمن ما هو معرب وقتي، إنما إذا مس الضر يعمل إيه؟ دعانا. طب وانت كنت فين منا؟ ما احنا عمالين بنحنن فيك وبندعوك بواسطة الرسل وبنجيب لك مش عارف ايه، افتكرتنا ليه؟ قال لك دي مسألة طبيعية، مسألة منطقية في التكوين الفطري الاول، في التكوين الذري. ازاي؟ قال لك لان الانسان ما يكون له محيط يحب النفع من خارجه، النفع اللي من خارجه امتنع عنه ياخد النفع من مين؟ من ذاته. النفع من ذاته في تحرك أبعاده وخدمتها البعض برضه انفقدت، تبقى يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ طب قول لي يعمل ايه كده؟ لا يجد له مفزعا إلا أن يؤمن بمن خلقه أولا. من خلقه؟ يبقى كفر بيه وبعدين يجي ايه؟ ولذلك شوف التعبير القرآن، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. الله، ضل اللي انتوا بتدعوه ضل ما عرفش طريقكم عشان يجي ينقذكم. اللي انتوا بتدعوه ايه؟ ما يعرفش طريقكم. يبقى غباء فيما تدعونه ولا لا؟ ما عرفش طريقكم، ضل من تدعون الا مين؟ برضو لما تدعيه هو يجي لك. ليه؟ قال لك لانه رب، الرب هو الخالق، والخالق دي صنعته برضو ايه؟ رحمته بصنعته تخليه، وان كنت كافرا به اذا دعوته برضو يعمل ايه؟ برضو يجيب. تبقى دي كلام منطقي. ازاي؟ قال لك كلام منطقي لاننا في عالم الذر، حينما اخذ الله علينا العهد الاول ونحن ذر وجابنا كده وقال ألست بربكم؟ قالوا ايه؟ يبقى دي ايمان الفطرة قبل ان توجد الغفلة او التقليد، انت ربنا. يقوم لما تتنفض عنه كل حاجة يقول يرجع الى نفسه، يا ولد ادعي لي فلان الفلاني ده صاحبني، يقول لك مرضيش يجي. طب ادعي قريبني مرضيش يجي. طب هات ولد من اولادي مرضيش ايه؟ مرضيش يجي. الله، كل ما يدعي حد اقرب فاقرب فاقرب محدش ايه؟ يجيله، لانهم ملهمش عمل في تكوينه، ما جاولكش. انما لما دعا له عمل في تكوينه استجاب له، بس لما يستجيب له ويجيبه إلى بتاع برضه يرجع يتأنعر تاني. ليه؟ يقول يا سلام أنا أوتيته على أصلا كنت محتاط للمسألة ورتبت أموري ومش عارف إيه. الله الله الله الله الله، ما تتوزن ده، أنت كنت لسه دلوقتي. فالحق سبحانه وتعالى بيقول فإذا مسكم الضر فلم تجدوا من البيئات الخارجة عنكم ولا من ذوات نفوسكم ما يغنيكم عن خالقكم ولن تكذبوا أنفسكم فتسألوا أحدا شيئا، إنما تروحوا لمين؟ تروحوا تقولوا يا رب اللي هي ألست بإيه؟ يبقى رجعوا إليه الأول ورجعوا إليه الإيه؟ ورجعوا إليه الآخر. وإذا مس الإنسان إيه؟ الضر دعانا، دعانا لجنبه، أو دعانا لجنبه يعني إيه؟ مضطجعا أو قاعدا أو قائمة، ما جابش المتحرك الماشي يعني، لأن دي مرحلة بينه. فلما كشفنا عنه ضره، فلما كشفنا عنه ضره، كلمة كشفنا عنه ضره فكأن الضر كان إيه؟ يغطيه ويلفه. وما دام الضر بيغطيه ويلفه ما فيش له منفذ أبدا لحاجة ثانية. يبقى ما دام الضر مغطي ولافف كده، ربنا لما يحب يدي استيعاب يجيب الشيء المستوعب للجسم كله، وإن كان بآلة من أدوات الإيه؟ الإدراك. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أذاقها الله. طب الذوق ده هنا يبقى يذيقها لباس الجوع والخوف، كأن الجوع والخوف عمل إيه؟ لفها كلها، مش بطنه اللي جعانه، كل حتة بجسمه إيه؟ وكل حتة بجسمه إيه؟ خايف. يبقى لما ربنا يعمم يجيب يجيب الحوض. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسد. كلمة مر تفيد أن فيه وقت، ما هو يقول لك فلان مر علي، مقابلها إيه؟ وقف عندي. كأنه له وقفة عند ربنا. امتى الوقفة؟ لما يجي له ضر ولا حدش، ما فيش اسباب بقى، هو له. لما يحصل الحكاية دي، الحالة اللي كان عليها قبل ان يجيئه الضر يذهب اليها، ياخد منا الخير ويروح ايه مرة علينا. مش يقف عندنا بقى بالايمان ويخليه معانا، لا، مرة كأن لم يدعونا الى ضر يتنح. الله، ده انت لسه كنت عمال بتتذلل وتضرع. او مرة من مرحلة الذلة والخضوع والدعاء الى الله الى مرحلة الايه الاستكبار، يعني لم يقف عند شيء انقذه من ايه من ضره. فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. شوف الصفاقة بقى. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. برضو ركب قضية تانية. يبقى الحادثة حادثة خاصة، نقلها إلى عمومية تأتي في الكون كله، ثم نقلها إلى عمومية تتقدم الخبر من أول التاريخ. برضو المسرفين قديما حصل لهم هذا، ومن الذي زين لهم المرور؟ ساعة ما يقف عند ربنا كده ويطلب منه حاجته ويقضيه وبعدين يروح ايه سيبه. أم قال لك الذي زين للمسرفين السابقين ما كانوا يعمل. إما أن يكون الشيطان، وإما أن يكون الحمل من الحق على صفات موجودة فيه، في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه فزادهم الله مرضا. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ومثل ذلك المرور، ومثل ذلك ما يحدث للمسرفين إيه سابقا، وما قد يحدث من المسرفين إيه من المسرفين لاحقا. كذلك زوجين للمسرفين ما كانوا يعملون. إحنا قلنا إن العمل والفعل، في عمل وفيه إيه الفعل. الفعل يقابل القول، قال وايه وفعل، والاثنين عمل. يبقى العمل كل حادثة متفرعة عن آلتها، لكن القول حادثة متفرعة من مين؟ من اللسان. والفعل حادثة متفرعة عن جوارح أخرى غير مين؟ غير اللسان. لكن القول ايه؟ يبقى القول مقابله الفعل، والاثنين عمل. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ما يعرض القضايا كده في عمومها وفي خصوصها وفي انسحابها على الكون كله، يقول خذوا بالكم ايها الكافرون بمحمد، أأسلمنا رسولا الى خصومه ام نصرنا كل رسول جاء على خصومه. فأيوعوا بقى خذوا بالكم من الحكاية دي، لأن السوابق تدل على أن إيه. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فاحذروا أن تكونوا إيه كذلك. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يعني أنتم من تشبدع في المسألة دي، فإياكم أن تسول لكم نفوسكم في أن تظلوا على عداوتكم مع من، لأنكم لن تنالوا منه شيئا، وسيتم الله إيه وسيتم الله نوره. ولقد أهلكنا القرون. والقرون احنا قلنا زمان جمع قرن، والقرن ده من المقارنة، كل جماعة اقترنوا في شيء نسميهم إيه قرن. بس قد يكون القرن في الزمنية، ولذلك عملوها 100 سنة. الناس اللي يجتمعوا فيه 100 سنة يسموهم ايه قرن ايه، او قرن جماعة يقترنون في شيء يجمعهم ولو طال بهم الامد مهما طال، ان شاء الله يكون ايه، ان شاء الله يكون 20 سنة. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، اهلكناهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ليه وما كانوا ليؤمنوا؟ قال لك لأنه قد أهلكنا القرون من قبلكم. طب ما يمكن يا رب لو أهلتهم كانوا إيه يؤمنوا؟ يقول لك لا، لله علم أزلي يعلم الأشياء على وفق ما تكون

كان رأي شوية واحد يقعد يرسم له شوية على ورق يقول دي كذا متر ودي كذا متر ودي مش عارف ايه وبتاع، وان كان عايز يعمل عمارة بأدوار يجيب بقى ناس فنيين عشان يعرف الحمولة قد ايه والضغط هيبقى قد ايه ودي تعمل ايه شغلانة، وان كان عايز بقى يعني يعمل بقى كده يعملوا له ايه مكت يعني صورة مصغرة لمين للبيت او للعمارة بحيث يدي الشبابيك بقى الوانها بشكلها مش عارف ايه والاوض بفرشها يعني نموذج مصغر. أهو العالم قبل أن يخلقه الله له مكت عنده، الكون سيكون كذا، والعظمة بقى إن الكون واقعه يأتي على وفق ما قدره أزلا حتى ولو كان فيه اختيار للمخلوق الكافر. يبقى خلاص كل شيء وقد صح أن القلم قد إيه جاب كل شيء منتهي حتى في الأمور الاختيارية. طب في الأمور القهرية يعلم الله ما يقضيه على خلقه بدون اختيار منه. طب وفي الأمور الاختيارية اللي ادى لخلقه الاختيار يقول لك هو علم ما يختارون فصمم المسألة على وفق ما علم أنهم زي ايه. اوعى تفتكر ان هو عمل عشان يلزمك، لا ده عمل لأنه علم أنك لا تختار. فيبقى نيجي نقول له يبقى أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. طب يا رب ما يمكن كانوا يؤمنون لكن سبق في علمه أنهم لا إيه لا يؤمنون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. الظلم معناها نقل الحق من صاحبه إلى غيره، هذا معنى الظلم. ومدام نقل الحق من صاحبه إلى غيره، الحقوق الموهوبة من الخالق اللي لينا والبعض كده يبقى دفاع ظلم، فما بالك من حق الإله الأعلى في أن يكون إلها واحدا. يبقى لما تنقلها لغيره يبقى الشرك لا ظلم عظيم ولا لا، يبقى ده ظلم. انت جبت اللي ملوش واديت له خلاص كده يبقى في ظلم عظيم. وإيه يبقى ظلم؟ إما ظلموا في قضية العقيدة الأولى هذه واحدة، وإما ظلموا في الحقوق بينهم وبين إيه؟ أنفسهم، وإما ظلموا أنفسهم. ولكن الناس أنفسهم إيه؟ يظلمون. ليه؟ أم قال لك الله إيه الناس وإيه أنفسهم؟ بقى الناس بيظلموا أنفسهم يبقى الواحد يبقى ظالم ومظلوم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى الناس بيظلموا مين؟ نفسهم. طب هو ما الناس هي نفسهم إيه الحكاية؟ أم قال لك إيه؟ لأن الإنسان ملكاته متعددة، ملكاته متعددة. هذه الملكات ملكة الإيمان الفطري وملكة النفع العاجل الذاتي، تقوم تصطلع دي معاجي. فإن مرة عملت ديا ومرة عملت دي تبقى نفس إيه لوامة شوية وشوية، وإن كانت نفس طبعت على أن تأمر بالسوء وخلاص وتديك شعواتك تبقى نفس إيه أمارة بالسوء، وإن نفسه اطمأنت إلى حكم الله ورضيت به ونفذت ما قاله الله تبقى نفسه إيه؟ مطمئنة. اللي بيظلم نفسه يعني بيظلم نفسه ليه؟ أم قال لك لأن الذي يتبع شهوات نفسه لا شك أنه يحقق لنفسه شهوة. طب ومدام يحقق لنفسه شهوة يبقى ادها متعة، يبقى ما ظلمهاش. قالوا لكن ادها متعة عاجلة وحيجيب لها شقاء آلي، يبقى ظلمها ولا ما ظلمهاش؟ يبقى ظلم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. طب هم ظلموا لكن ربنا ما تركهمش في الظلم، جاب لهم رسل عشان يبصروهم، والرسل مؤيدين بالإيه بالمعجزات، لكن الله يعلم أنهم لا إيه لا يؤمنون. وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا يعني لو تركوا أحياء اوعى تقول يا رب لو تركتهم أحياء ايه حيؤمنوا. يقول لا، الذي خلقهم علم أنهم لن يختاروا هذه. وإحنا زمان في مسألة الحكم باختيار المختار مع أنه معاند لك، مدام معاند لك كان يجب أن يكون على ايه ضد ايه ضد رغباتك. تيجي تقول مثلا اهو الولد هياخد مني الجنيه ابن الحيطه، وبعدين هيروح تلتفت تلاقيه من ورا كده جاب كوتشينه. الواد يقدر السوق ويقدر يكذب ابوه وما يجيبش كوتشينه المره دي، يجيب مصحف ويتن يجي يفتحه كده قدام ابوه وقدام اخواته يعني يقول له انت ايه
انت

0: بقيت في حكمك يعني، مش لانه مختار في تصريف الجنيه يجيب بيه كوتشينه يجيب بيه مصحف واحد. انما الولد مع انه عايز يعاند برضه يروح يجيب ايه كوتشينه. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان العالم الاعلى يعلم الاشياء على وفق ما تكون عليه لا على وفق ما يقهره عليه. لان لو على وفق ما يقهر عليه تبقى مساله طبيعيه. انت في البيت وياك الاولاد وطلع انت والست يراكم رحله تزوروا بها حد، والاولاد مثلا في البيت صغار سكتوا عليهم، قلت لهم يا اولاد اذا جاء وقت الطعام عندكم الايه التلاجه، التلاجه فيها مثلا خضار قد كده ولحم وفيها سمك وفيها فراخ وفيها كل وفيها جبنه وفيها زيتون وفيها حلاوه، خلاص وسكتوا الباب وخرجتوا. جيت انت قلت تعرفي للست بقى العيال هيتغدوا ايه؟ والله العيال ما هم متغدين الا جبنه قديمه ولا سلم ولا بتاعه مش حاجه من الحاجات دي. طب ده انت بعيد عنه ولا لكش قدره تحكم ايه؟ تحكم تصرفه. انما لو ما كانش في الثلاجه الا جبنه وبعدين قلت للست العيال مش هياكلوا النهارده الا جبنه، طب ما هو طبعا مش هياكلوا الا جبنه. طب وفي حاجه تانية؟ يبقى القاهريات الحكم فيها سهل من القاهر. انما الاختياريات ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، وبعدين وانت بره قلت ايه؟ العيال هياكلوا كذا الا الواد الفلاني، تلاقي واد مش عارف ايه هو اللي هيروح يقول لهم ياكل الشيء الفلاني. وبعدين تيجي تلاقي المساله على وفق ايه؟ على وفق ما قلت. يبقى دل على انك حكمت حكما على غيره، وهذا الغير له اختيار في ان ياتي غير هذا الايه؟ يبقى دل على ان علمك ايه؟ علمك واسع قوي حتى حكمت فيما يختاره غيرك. وقلت ده يحصل. ولذلك احنا جبنا دي امتى؟ في تفسير قوله سبحانه وتعالى: تبت يدا مين؟ ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله سيصلى. لما ربنا يقول سيصلى نارا ذات لهب يبقى معناه حكم بانه ايه؟ سيموت كافرا. ده حكم من مين؟ وحكم معلن، ومش معلن كده بس مكتوب كده مرة وبتاع، لا ده معلن ويردد في الصلاة وبالناس بتحفظه. يعني مش مسألة ايه واضحة. هو ابو لهب ده عمه اللي كان كافر ده، مش كان زي غيره من الكفار؟ طب ما غيره من الكفار آمن. ألم يسلم عمر؟ ألم يسلم عكرمة بن ابي جهل؟ ألم يسلم عمرو بن العاص؟ ألم يسلم خالد بن الوليد؟ طب وإيه المانع من إن كان أبو لهب راخر يسلم راخر؟ لكن رسول الله تلقى من ربه أنه لن يكون منه ذلك، وكان من الممكن أن يمكر أبو لهب. ويقول بقى الآن سيصلى نارا ذات لهب. طب يجي في القوم كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يبقى آمن. يبقى كذب القرآن ولا لا؟ يبقى ايه؟ قال لا، ده دي اللي هيحصل وفي امر اختياري. يبقى علم الله.
1: ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
0: كذلك اي مثل هذا الجزاء الذي كان للامم السابقه التي اهلكت في القرون الماضيه، نجزي من يجدد شيئا، لان قضايا في كوني قضايا ايه؟ قضايا واحده، يعني قضيه ايه منسحبه من اول ما ارسلت الرسل الى ان تنتهي ايه؟ الى ان تنتهي الدنيا. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: قدمنا لحضراتكم الخواطر الايمانيه لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 12 وحتى الآية 13 من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ومن معاني الحديث: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، لأنه إذا أصبح العضو سليما فينبغي أن يشكر، ويكون شكره بالصدقة، والذكر يجري مجرى الصدقة عن الشكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، لأن الضحى من الصباح، وإنما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع الأعضاء تتحرك فيها بالقيام والقعود، فيكون ذلك شكرها.

لقد جعل الإسلام أجر حسن الخلق ثقيلا في الميزان، بل لا شيء أثقل منه. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وجعل كذلك أجر حسن الخلق كأجر العبادات الأساسية من صيام وقيام، فقال: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وإلقاء السلام سبب لنشر روح المحبة بين المسلمين، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.

0: لقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله تعالى وبين حسن الخلق فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكل هذه أخلاق حسنة من إكرام الضيف وصلة الرحم والقول الحسن أو الصمت، فالإيمان تجسد في أخلاق ومبادئ وقيم. حتى العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى من ثمرتها الجانب الأخلاقي. فالصلاة مع أنها صلة بين العبد وربه، إلا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول تعالى: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. كما أن حسن الخلق سبب من أسباب دخول الجنة، بل هو أكثر ما يدخل الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق.
1: إلهي فجد واصفح وأصفح.

إن حسن الخلق والسماحة والعفو عن الآخرين سبيل إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. كذلك جعل المولى عز وجل أجر حسن الخلق ثقيلا في الميزان، بل لا شيء أثقل منه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وجعل كذلك أجر حسن الخلق كأجر العبادات الأساسية من صيام وقيام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. اللهم ارزقنا أجر العابدين الزاهدين، واجعلنا بفضلك من الزاهدين.

اللهم إني أسألك بحقك الواجب على جميع خلقك وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسبحك به وبجلال وجهك الكريم الذي لا يبلى ولا يتغير ولا يحول ولا يفنى أن تصلي على محمد وآله وصحبه وأن تغنيني عن كل شيء بعبادتك وأن تسلي نفسي عن الدنيا بمخافتك وأن تثنيني بالكثير من كرامتك برحمتك فإليك أفر ومنك أخاف وبك أستغيث وإياك أرجو ولك أدعو وإليك ألجأ وبك أثق وإياك أستعين وبك أؤمن وعليك أتوكل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق نلتقي وإياكم مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة مباركة من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في سكون ليلة الجمعة حين تهدأ الأصوات وتنام العيون، تبقى عين الرحمن ترعى قلبا منكسرا، نادى: اللهم صل على سيدنا محمد. في هذه اللحظات الغالية تنهمر سحائب الرحمة لتمسح دموع الخوف وتبث الدفء في أعماق الصدر المهجور. فاللهم يا جابر القلوب المنكسرة، ويا مغيث الأرواح المنهكة، بأنوار صلاتنا على حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة، نسألك أن تمحو عنا سواد الهموم، وأن تغسل صدورنا من غصص الآلام. اللهم يا شافي الصدور والأبدان، اشفي ببركة الصلاة على الحبيب كل مريض يتألم ولا يعلم بحاله إلا أنت، وألبسه ثوب العافية تماما. اللهم يا باسط الرزق، اقض الدين عن المديونين، وأفرغ عليهم من فيض كرمك ما يغنيهم بحلالك عن حرامك. اللهم اجعل صلاتنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم نورا نمشي به في ظلمات الدنيا، وأمانا نعبر به صراط الآخرة. يا رب، لا تدع لنا حزنا في قلوبنا إلا جبرته، ولا هما في نفوسنا إلا فرجته، واجمعنا به صلى الله عليه وسلم جمعا لا فراق بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كنا مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي، إذاعة قرآن كريم من القاهرة، من سورة طه، يتلو علينا نعيش الآن مع قرآن السهرة والقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

إنك في

Thank you.

don't.

وأشركه.

ويسر لي.

يفقه قولي. Oh!

Well,

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة طه تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إخوة الإيمان والإسلام، إن شاء الله تعالى قرآن السهرة اليوم غد للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة مباركة من سورة هود. الساعة الآن 12:00.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام يرد من بعضهم على بعض، وليس ثم ذهب ولا فضة، فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المسلم، مراتب الميعاد: البعث والنشور، ثم المحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم من كان من أهل اليمين أخذ صحفه باليمين، ومن كان من أهل الشمال أخذها بالشمال، ثم يكون السؤال والحساب، ثم الميزان حيث توزن الأعمال. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فموازين يوم القيامة متميزة من حيث دقة الوزن، ومن حيث عظمتها واتساع كفتها. روى الحاكم بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن، فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. وأفاد الأثر الذي معنا أن القائم على هذا الميزان هو سيدنا جبريل عليه السلام، وأن الظالم الذي لم يتحلل من ظلمه في الدنيا ولم يتب إلى الله يقتص منه يوم القيامة، فيؤخذ من حسناته وتعطى للمظلوم، فإذا لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على سيئات هذا الظالم ويدخل بها النار. وقد روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالجميع ستوزن أعماله حتى الجن.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، متحدثا عن موازين يوم القيامة وإقامة العدل بين الناس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيا سوء عاقبة الظالم أخاه. نتعرف إلى ذلك أستاذنا الكريم.
2: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو من أكبر الكبائر، ويؤدي إلى سوء العاقبة ويجلب غضب الله سبحانه وتعالى. فالظلم ظلمات يوم القيامة. روى الإمام مسلم بسنده عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث القدسي المرو في صحيح مسلم أيضا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وغيره: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل فوق الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وروى الإمام أحمد نحوه بسند صحيح. وروى البخاري: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وصور القرآن الكريم حال الظالمين فقال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. وفي صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي سواك. والأخطر حين يقع الظلم على الضعيف نحو اليتيم. قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والظلم ووضح القرآن الكريم حال الظالم يوم القيامة، فقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأفادت آية أخرى لعنة الله على الظالم، قال سبحانه: ألا لعنة الله على الظالمين. وفي آية أخرى أن الظالم لا يحقق هداية ولا رشادة، قال سبحانه: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي آية أخرى: لا ينجح ولا يفلح، قال سبحانه: إنه لا يفلح الظالمون. وأفادت آية أخرى أن الظلم إذا شاع في بلد أهلك الله أهله، قال سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وهناك أحاديث أفادت أن الله يعجل العقوبة للظالم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والبغي أي الاعتداء والظلم.
1: أستاذنا الكريم، كلمة نقولها لمن ظلم أخا له ولو كان هذا الظلم هينا.
2: هذا الذي ظلم نوجه إليه حديث سيدنا رسول الله، والذي يبين له أهمية أن يرد ما أخذ من مظالم ومن حقوق، ثم ليتوب إلى الله، فإن باب التوبة مفتوح. في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فتوبوا إلى الله قبل فوات الأوان، فإن باب التوبة مفتوح لكل من ظلم أو عصى.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام، يرد من بعضهم على بعض، وليس ثم ذهب ولا فضة، فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. بنسمع كثيرا يا دكتور عن عقد البيع على الخريطة، فما موقف الإسلام من هذا العقد؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. البيع على الخريطة أو البيع على المخطط هو اتفاق قانوني وفقهي يتعهد فيه المطور العقاري ببناء عقار أو وحدة سكنية وبيعها قبل أو أثناء مراحل الإنشاء بناء على تصميمات هندسية ومواصفات موصوفة في الذمة مع دفع الثمن أو تقسيطه على مراحل.
4: ولكن يا دكتور، نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، أي الذي ليس له وجود أصلا، فهل هذا العقد يعتبر صحيح؟ لأن هذا هو يعني المتوفر في جميع الأسواق العالمية وليس هنا في جمهورية مصر العربية فقط.
5: إذا كان الأصل أنه لا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان،
4: أيوه،
5: لما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، كل هذا هو الأصل في الفقه الإسلامي حتى لا يحدث نزاع واختلاف بين الناس وأضرار وما إلى ذلك، إلا أن الفقهاء جوزوا عقد الاستصناع استثناء وإن اختلفوا في بعض الشروط، وهو اتفاق يلتزم بموجبه الصانع بتقديم سلعة أو منشأة بمواد من عنده وفق مواصفات محددة متفق عليها مقابل ثمن يدفع للمصنع.
4: إذن لابد من الجهتين الالتزام بما أقروه مع بعضهما، يعني يا دكتور.
5: نعم، لأن الناس تحتاج إلى مثل هذه الأعمال.
4: طبعا،
5: فأنا أحتاج مثلا إلى بدلة والخياط ليس عنده القماش ولم يقم بصناعة شيء بجانب
4: وكذلك المنازل يا دكتور والبنايات كلها. أيوة،
5: فأنا أذهب إلى الصانع، إلى الخياط، إلى المقاول، إلى المطور ليشتري المواد ويقوم بصناعتها، فوقت العقد هذه المواد ليست موجودة وتعاقدنا على ما ليس عنده فقد باع ما ليس عنده، فهذا يدخل بسبب أنه تدخل فيه الصناعة وهكذا، فاستثناها الفقهاء لحاجة الناس، ونحن عندنا يعني عندنا قواعد وعندنا أدلة في الشرع بأن العرف أحيانا يخصص النص، هناك نصوص عامة وممكن العرف يتدخل لتخصيصها، والعرف دليل شرعي معتبر. مثلا الآية القرآنية تقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالأصل أن المرأة تأخذ المهر وتملكه وتحوزه لنفسها، لكن العرف المصري مثلا جرى أن المرأة لا تأخذ نقود ولكن العاقد عليها يجهز بيته وهي تسهم معه في تجهيز البيت بمطبخ أو ما إلى ذلك أيضا.
4: إذن العرف هو اللي بيحكم يعني يا دكتور، بجانب بحيث أنه لا يخالف الشريعة،
5: لا يخالفه، فهو يخصص النص، يعني يخرج مسألة من النص العام الذي يدل على أفراد كثيرين، ممكن فرد أو جزء من النص يستثنى منه بناء على العرف الذي توافرت فيه شروط الاحتجاج به.
4: نعم
5: فلذلك عقد الاستصناع مستثنى من عدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان، وهو عقد لازم للطرفين إذا توافرت أركانه وشروطه، أي لا يحق لأحدهما الرجوع بلا عذر.
4: يعني ممكن إن هو يجوز الرجوع بشروط معينة هم متفقين عليها، فهذا يجوز.
5: المقصود بكلمة عقد لازم أو عقد جائز في الفقه الإسلامي يعني العقد اللازم لا يجوز لأحد الطرفين الاستقلال أو الانفراد بفسخ.
4: كما بداية الاتفاق يجوز في نهاية العمل، أو الاتفاق يجوز كما هم متفقين في البداية. دكتور، إذن
5: نعم
4: على هذا أنه يجوز عقد البيع على الخريطة وعلى الأوراق، يجوز هذا ولا يخالف الشرع.
5: ولا يخالفه، فهو أداة مرنة تلعب دورا كبيرا في قطاعي الإنتاج والمصارف الإسلامية المعاصرة لتمويل المشاريع التي تحتاج إليها الإنسانية.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من التسجيلات الخارجية نستمع إلى القارئ الشيخ محمد سعد نصر الجرزاوي في تلاوة من سورة آل عمران.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين

ذلك بأنهم

اللهم مالك الملك.

وتعز من تشاء.

وتخرج الحي

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.

تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه

Don't

0: كانت هذه آيات بينات من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي النصر الجرزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين.
0: صلاة وسلاما على من أرسله الله رحمة للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر مما تيسر من سورة المطففين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كانت هذه آيات بينات من سورة المطففين، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم إلى كتاب الله مرتلا. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا الشيخ محمود علي البنا سورة القصص كاملة.

موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهل

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي

بينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل

0: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، عشنا في رحاب سورة القصص كاملة رتلها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء. إخوة الإيمان والإسلام، تتجدد هذه الرحلة العطرة بمشيئة الله تعالى حوالي 3:10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: يا من

قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. ساعتنا الآن هي 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من الآية 19 من سورة الشورى وحتى الآية 83 من سورة الزخرف، نستمع الآن إلى هذه الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور.

زد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا،

يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته،

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون.

أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 19 من سورة الشورى وحتى الآية 83 من سورة الزخرف استمعنا إلى هذه الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلى عليك الله يا خير الورى، ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عطرنا أفواهنا بالصلاة على رسول الله، سنعود الآن إلى رياض القرآن الكريم. على مدى نصف الساعة نحيا في رحاب هذه الآيات البينات من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ فتح المليجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ فتح المليجي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي الرابعة إلى الربع إن شاء الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية على الهواء مباشرة من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة. ينقل هذه الإذاعة الخارجية من أسرة المذيعين الزميلان الدكتور علاء عرابي والزميل النبوي أبو زيد، ومعهما قارئا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، ومن التخطيط الديني الزميل سلام رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة الأعراف نستمع إلى القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه البخاري، ويدعو إلى نصح المسلم أخاه وإرشاده إلى ما يحبه الله، فينصر المظلوم ويمنع الظالم عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي الرابعة إلى الربع إن شاء الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر، ينقلها من أسرة المذيعين الزميلان دكتور علاء عرابي والنبوي أبو زيد. يتلو قرآن الفجر القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ويقدم الابتهالات ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:28 المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد فكري الملاح يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة مريم.